0: في مطرح مكمشت التمساح
1: جدي الحرش مثل نهر الأمازون
0: حربة قد التمساح

هاي روح شاعر عالربوع محولي ومش ضيف فيها ساكني ومطولي. هاي روح شاعر عالربوع محولي مش ضيف فيها ساكنة ومطولي. تطلع على عرش الجمال الأولي، تطلع على عرش الجمال.

0: بدك ترتاح؟
1: كيف بدي ارتاح وعسكر مصطفى باشا زاحف علينا بهالليل؟
0: على حساب صرنا صحبي مع الباب العالي.
1: وشو هالصحبة اللي بتتغير؟ بين ساعة وساعة بتتغير، وكل والي عزوقه بده يتدخل، وبدك ترضيه وإلا بيزعل وبيزحف عراس الجيوش، وبده يحتلك بأرضك، يحتلك ويزلك.
2: صاروا بوادي الأرض، صاروا بوادي الأرض.

0: عدد هنا الدايش،
1: عدد هون 12,000
0: وعددنا 4,000.
1: يعني الواحد منا بده يقاتل ثلاثي،
0: بده يقاتل ثلاثي.
1: قايل هون الوالي مصطفى باشا العسناني،
0: خلي العسكر يتحضر.
2: والخطة
3: شو الخطة؟
2: أنا بدي أتمركز على مدخل نبع عنجر، ومعي السكمان جداد ورجال الغرب والمتن والخيالة، وإنت يا علي ابني تمشي عبرج المجدل وخود السكمان العتاق، وفي معك اللمعيين وفي معك رجال الجرد، ووصل عطل الخراب تتساني الولاد شهاب. والآيد الكتخدة بدك تقاتل ومعك رجال جبل عامل، ويونس مع رجال الشوف ومع رجال كسروان بتمركز جنوب عنجر حد كروم البياضة.
0: ولما بتشوفوا العدو وبيصدر أمر الهجوم، ارفعوا بيارقكن، خلوا الموسيقى تضرب، عطول الضلة تضرب، وخلي

0: يا ترى صحيح ناس مبسوطين وعم يتعمر لبنان؟ إذا كانوا مبسوطين وعم يتعمر، ليش أنا ضد المير؟ ومعقول يتعمر وطن ونحن مسحوقين؟ الوطن أنا، ومني بتبدأ الدنيا، وإذا أنا ما كنت ما في وطن.
1: دقت الساعة وأنا مسافر.
0: لوين؟
1: رايح على اسطنبول.
0: ليش؟
1: تفهمون عن قرب قصة المير ونيته.
0: وشو بتفتكر بيصير؟
1: حرب.
0: حرب؟
1: ليش انت خايفة؟ موقعت عنجر بداية حرب، لطحة وجه السلطنة، صار لازم خطر فخر الدين يوقف على حده.
0: الحرب يعني الويل، يعني خراب وموت بلبنان.
1: ما بتنتهي قصة المير إلا بحرب كبير.
0: يا كجوك أحمد، نحن ضد المير بس مع لبنان. أحسن كتير لو كان فيكم تسحقوا من غير حرب.
1: ما عاد إلا الحرب. في إلك مطلب من اسطنبول؟
0: مطلبي إنه تلاقوا حل ما يخلي اللي عندهن عزة يغرقوا بالذل.
2: باقة زهور، تقبلي باقة زهور؟
0: مين انت؟
2: انا عطر الليل، ما بتعرفيني، انا بمرق هيك وما بينكتب اسمي، بس انا بعرفك، انت الاميرة منتهى. كنت شوفك تمرقي على الطريق العالي وتطفر بعيني دموع من طلتك هالعالي وراسك المرفوع.
0: الهيئة تعرفنا يا عطر الليل، خبريني باقتك، شو فيها غير الزهور؟
2: يا ريت فيي خبرك، بحب اني اقول شي بس بفزع للكلام يجرح اللي بحس فيه. وبسألك، نجينا تنكتب اسمنا بحبر العتم وغرقت بلدنا بالعتم، شالك النقي بضلوا نقي؟
0: قولك يا عطر الليل، جن الغضب بالبال وجرح بياض الشال.
2: وبودعك، وإن كان في إلنا لقى ورجوع، بحب غنيلك لطلتك هالعالي ولراسك المرفوع.
0: من وين إجت عطر الليل؟ لوين راحت عطر الليل؟ يا ترى إيدي ارتكبوا خطية؟ يا ترى تمي حكي اللي ما بينحكى؟ ما عاد فينا علي، ما عاد فينا علي صمت ومحانة. حطنا على الحد بين الخيانة والسكوت، وما لنا نختار. اسمنا يا ينمحى ما ينكتب، أو ينكتب بالعار.

لا اهلا ولا سهلا يا عالم، صحيح ان الشغل مليح، لكن هيك لا لحد هون وبس.

ده عم تسأل شه قولوله راح اصفقك ها طبعا في شحن جديد خرا يرقط

0: صار حدود لبنان.
1: شو عم تحكي؟
0: الدولة العثمانية انتصرت على العجم وصار بدها تحارب المير، بيعتت له جيش كبير 100,000 عسكري، وأيد هون الكيجب أحمد يلي راح على اسطنبول وعملته وزير.
2: أحمد عثماني اللي تربى عند المير؟
0: الكيجب أحمد ما غيره، واللي تربى بلبنان وشرب من مياته ومشي بفياته جاي تيحارب لبنان.
3: شي مفهوم فرخ الدين باب الجولة.
4: وليش الحرب؟
5: جيل ودتم حجيل،
6: نحن راح نطلع على الكجوك.
3: الكجوك أحمد وجيشه مغلوبين مع أبي معنى.
5: طيب السلطنة طويل؟
4: الحرب؟ يعني كل اللي عمرناه بده يرجع يتهدم؟ ينبت على الطرقات الشعور والفرح يتهدم ويزهر الدم.
3: لا تخافوا، البلاد الأهنى واللي بده يخط هون بنبحوا على الدرجة.

كبير بيخلص منهم فوج بيجي غيره فوج مراكب بالبحر ومدافع بالبر هني 100,000 ونحنا 25,000 أكتر منا شو بيهم عجبال عم نقاتل بسمول عم نقاتل كل شبر وحقه قبر

0: مكان بيقدر يسالم.
1: كيف بده يسالم؟ مسكين اللي بيكبر بيته بيصير يقطف الحسد، مجبور يدافع

0: عسكرنا عم بيقاتل.
1: سمعنا
0: في ناس كتير خانوا الأمير وصاروا معنا.
1: هاك ما سمعنا.
0: لازم انتوا في تعاون منشان انتصار بسرعة، ونحن بيعطيكم أمان.
1: سيف السلطنة طويل مش عاوزنا.
0: لازم مساعدات من أهالي، لأنه إذا تأخرنا بيتعب عسكرنا وبيصير في خطر.
1: خطر شو؟
0: بيصير شتاء، بيصير تلج، وإذا صار شتاء وتلج عسكر السلطان بيرجع.
2: إن شاء الله تشتي. أحلى ما يبرش للبصل اللي زرعته.

0: غبار وعسكر وبياري الكجك حاصر المغارة.
1: كيف عرفوا انه المير بمغارة جزين؟
0: عسكري من السكمان خبر عسكر السلطان.
2: الخيانة يا شيخ خاطر
1: من قاوم للنهاية
2: صار التمن كبير وكتروا الأحبة اللي راحوا، يونس خيي وعلي ابني وصحاب وعسكرنا، تقلت كفة الميزان بهاك الجهة. وين صار الكجب أحمد؟
0: طالب إنه يشوفه وقال في معه مفاوضة.
3: بيقولوا إذا حضرتكم رضيتوا بالتسليم ورحتوا لإسطنبول السلطان بيتفاهم معكم عالشروط اللي بتريدوها.
2: اكتب يا شيخ خاطر. حرسنا 3000 شخص ونحمل معنا غراضنا عقافل كبير، ونحمل معنا مليون ذهب، وساعة المنريد نقابل السلطان والبواء عم تعزف قدامنا.
3: خلص الحبر من الألم
2: وخلص اللي بدنا نقوله. اعطيه الورقة للكجك.
3: عملت هاي وحص النصر كبير، بعد فينا نقاوم خلينا نقاتل يا مير.
0: لا

0: كانوا لبنان كان وصار وبدو يبقى لبنان انبنى وهلأ المفاوضة صارت علي أنا
1: أخر الشتي الهيئة مش رح بتشتي

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا
3: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
8: قال من وين بيجي ستريس؟
9: بلشنا؟ هدي
8: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
9: طيب هدي
8: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
9: أنا معك هدي
8: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
9: شمسنا هدي
8: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
9: معي خبر هدي
8: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
10: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76
11: Ladies and gentlemen, are you ready? This

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: 22 أيار صباح الخير. 22 موعد ثابت لكتار وألاف وألاف من المؤمنين ليطلعوا على عنية ويزوروا القديس شربل مع كل شرقة شمس. رح أشكرك يا رب. مع كل لقمة خبز رح أشكرك يا رب. مع كل يوم بيمرق بصحة منيحة رح أشكرك يا رب. مع كل يوم الناس يلي بحبهم بعدهم حدي رح قلك كتر خيرك على كل شي. ما بدي أكتر من هيك. صباحك بداية جديدة مليانة أمل وتفاؤل. يمكن مبارح كان صعب بس كل يوم الله بيعطينا فرصة نرجع ونبتسم ونجرب من أول وجديد. خليك قوي وخلي إيمانك كبير لأنه الخير دايما بيجي حتى لو تأخر شوي. كمان لكل يلي بيحملوا اسم ريتا، اليوم عيد سانت ريتا شفيعة المعجزات. إن شاء الله بينعاد على الكل يا رب، وسانت ريتا دايما بتحميكم وحدكم. كل مرة بفكر أو بحس إني لحالي والدنيا كلها ضدي مدري شو بيصير، هيك بيجي صوت من عندك يا رب بقلي أنا حدك، أنا بصفك والدنيا كلها ما رح تقوى عليك. برجع بقوم وبكمل المعركة وبعرف إنه هلأ معي أنت سلاح بإيدي. فيسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من الدلتا. تحية لكم ما عدا شخص واحد بس. مع الوقت رح تفهم إنه مش مهم الوقت، المهم توصل. مش مهم وين، المهم مع مين. مش بالمسافات بس بالمحاولات. وإنه في ناس بتجي بحياتك كأنها هدية، وإنه في لحظات صغيرة بتعيش معك العمر كله. مع الوقت رح تفهم إنه الحمد لله كانت تكفي لكل شيء. مني ومن نعيم جود مورنينج. أسئلة اليوم، الاسم يلي اختاره نعيم اليوم، ما بعرف إذا شاب أو بنت أو شاب وبنت، ما بعرف، ببلش بحرف الري. طالع اليوم على قضاء جبال نعيم، بلدي بقضاء جبال. بحبها كتير ومشهورة كتير بس أنا ما بعرف حدا فيها نعيم، بس طالع. عرفت؟ طالع. أغنية الختام لعامر زيان اليوم، شو أقول تكون معنا أغنية الختام؟ الله بحياتنا بيبعت لنا رزقة على شكل شخص، مش ضروري تكون مصاري. فأنتوا بحياتكم مين هيدي الرزقة يلي موجودة بحياتكم؟ هيدا سؤالي لألكن اليوم على 01-495-222 والواتساب على 03-555-355. هيدا أنا، هيدا أنا. مبروك للأنصار بطولة التضامن الوطني الأنصار امبارح. بونجور للجميع يلي عم يبعتوا واتساب، بحبكم كلكم، ثانكيو لكم. ما في أجمل منا إنه عم تبعت واتساب أو عم تبعتي واتساب. ليه؟ لأنه هيدا عم بدل قديش أنتو مهتمين، مبسوطين، عم بتقضوا وقت معنا. ما بالو انا بحبك كتير. رايحة على الايكول ما بال. الو،
1: صباحك اخضر
0: جيو ماريتا كمان عم يسمعوني. صباح الخير يا هادي،
1: يسعد لي الصباح.
0: مبروك،
1: الله يبارك فيك. مبروك لجمهور الانصار.
0: ايه عم بدق تليفوني. إيه يا عيني نسي عالي. ايه
1: مبروك لنعيم ولبلال وللشباب كله.
0: ايه نعيم قال لي نجمة، قال روح نعيم روح.
1: مبروك لستيفاني قالي أبروها النجمة.
0: هيك قالي
1: ما بعرف. بلال كان واثق إنه بده يربح. ألف مبروك للأنصار هولي أبطال.
0: أوكي.
1: ألف الحمد لله توجنا مبارح. فارس إذا عندك شي خزانة بالبيت ما بقى يساع النادي بطريقة جديدة بطولات بيك تأملنا شي خزانة بمرق أنا بخدا.
0: أوكي
1: حبيبي يابا مبروك للنصر كمان بطولة السعودية.
0: إيه بعت لك شو هاي آخر شي نزعتها. يلا باي. اليوم عيد ميلاد أختي لميا. إيه إن شاء الله بينعاد عليها يا رب. محمد فحص هادي وعلي جود مورنينج. نعيم محمد فحص تعريف صار عزمني 7000 مرة بس عزيمة يعني عزيمة عزيمة بس
2: باقي تارك قلبي مع الأحباب ومشطب على الباقي عن ثياب
0: انفضت إليا وإلا ما بقفوا بروح على الإيكول نعيم سبت وأحد تخدون أمهم

0: نعيم، ما هو إذا عجبتك هالقد وبدك تعرف عليها ركابك ما رح يحملوك يعني. إيش؟ ألو،
1: يسعد صباحك سيد.
0: تفضل.
1: الله يجزيك فضلك. إلك ولا سيد نعيم. شاب رامي، إذا بنك رانيا وحيك اليوم الحرف لأثنين مظبوط.
0: أوكي إيه اليوم إيه إيه
1: لا امبارح بين التاي والشاي سمعتها أنا شاي.
0: أوكي ما بأثر
1: العقب على السماع. الأغنية بتحب حضرتك كثير مخلص وغدار.
0: هلا منشوف.
1: أوكي شو بعت فيه سؤال؟
0: أوقات شخص بيبعت
1: أي شخص
0: رزقة. إيه مين الرزقة بحياتك؟
1: هيدا رزقة من رب العالمين.
0: أوكي.
1: واللي بنكد لك حياتك بعد عنه.
0: أوكي.
1: واللي مع الله ما بيخاف من حدا. قم مع الله ولا تبالي. يعطيك العافية.
0: يلا.
2: حبينا حبيناك حبينا.
0: ريتشي جود مورنينج. عدنان صباح الخير. مارك
2: حبينا حبينا حبيناك حبينا حبينا.
0: يعني مبروك كمان مره للانصار. هارد لك هارد لك للنجمه.
2: بين عيونك لو ما حبينا.
0: انتوا رايحين كلكم على مخلص وغدار بس مش هي غنيه الختام. بعد ما حدا عارف البلدة بقضاء جبال حبة نعيم بسمع فيها مارق منها ما بعرف حدا فيها بس طالع عليها هلا. الاسم يلي اختاره نعيم ببلش بحرف الري. هلا ما بعرف اذا شاب او بنت ما رح ساعد يعني. الو
3: بوجورك فارس.
0: اهلا
3: وائل.
0: اهلا وائل.
3: فارس امبارح نجلس مان قال تشكيلة منتخب الالماني متوقعة بس سؤال ليه اخذ نوير ما حدا فهم الموضوع يعني.
0: نوير لعام 2068 رح يضل ياخده.
3: لا ما عم بفهم شو عم بيرادوه يعني.
0: ايه
3: مهم. بحرف الراء ريبال.
0: ريبال ايوه
3: ايوه
0: ايوه منك هين.
3: وهيدي هي
0: مين الرزقه بحياتك على شكل شخص؟
3: اكيد بنتي يعني.
0: بنتك
3: 100%.
0: الله يخلي لك اياها يا رب
3: حبيبي فارس.
0: اوكي. وسام صباح الخير. كتي يعني ما صبت شيء ابدا. لحفة نعيم. انا بروح على لحفة نعيم ما زعلان انا ومختار لحفة. ما يفوق ما بروح ما يفوق ابدا. ايوه في حدا عرف رقمه بيخلص 001 عرف المنطقه يلي رايحه عليها. الو
4: الو صباح الخير.
0: تفضل.
4: كيفك؟
0: تفضل.
4: صباحنا اول يوم. منقول مبروك يا خيي لهادي بس هو ما ربح الأرض.
0: ربح بطولة العالم هادي مفكر حاله بطولة العالم.
4: لا لا شيء منيح كان يعني كان الفريقين منيح حتى النجم كان جاهز وحاضر.
0: اوكي
4: وانت قلت الحظ يعني ما
0: في. ايه هيدي ركلات حظ ما في
4: ضربتين وفي بالماتش كمان
0: صح
4: كرة كتير.
0: ايه
4: على كل حال في دورة تانية هلا الأضحى.
0: طيب هلا غيره غير موضوع صرت شو بيك؟
4: غير موضوع يا خيي. الاسم رشيد.
0: شو
4: رشيد؟
0: رشيد يقشك من هون رشيد. ايه
4: وشو قلت كمان ما في اعز من الولد الا ولد.
0: لا مش هيك عم ايه بس عم اقول في رزقه. مين الرزقه بحياتك؟
4: عم اقول لك ما اعز من الولد الا ولد.
0: مين يعني؟
4: يعني الحفيد.
0: ايه انت عندك حفيد؟
4: عندي احفاد.
0: ايه بس انه الحفيد يعني.
4: ايه
0: اوكي
4: حبيبي خير.
0: يا هلا هنادي بوجور. يا هنادي لا ما يفوق ما بروح عليا قلتلكم بلدي بقضاء جبيل. ترتج ترتج ما بعرف. لا لا ما بروح عليا مش مش ما بروح عليا.

0: هي انسان الو
1: افضل خط في
0: ايوه ايوه ايوه ايوه
1: بالدوري اللبناني وخدها كبير
0: مبروك تخرجه دكتور اعضاء تناسليه شو يعني نعيم شو يعني يعني ركبه لجماعه يعني

0: جوليت بونجور، صباح النور. الو لحفت؟ لا مبروعة لحفت، زعلان انا ولحفت على الاخر. ريتا ينعاد عليك اليوم عيد سانت ريتا. لميا جود مورنينج، صباح الخير. لا مش شريمة، ما بعرف اذا شاب او بنت. ريموندا اكيد لا.
1: كنت صوب ديار امشي اتسابق اني
0: جين. نعيم كنعان، تعرف وين رايحه؟ لا جين على الايكول. نعيم كمان تجسي عم بتوصل ولادها على الايكول. مين بعد في عنا راي على الايكول؟
1: رايت حبي اما الموت.
0: والله عنا الله يساعد التلاميذ، رزق الله ايام الياس ابو صعب، رزق الله. نعيم كل اللي تعلموه 3 ايام وربع كل السنه. برافو ميرنا، عرفت المنطقه. برافو ميرنا. لا مش روبن ابدا ولا رندي يا روجيه. انا والله خليكم معنا لحظات قليله قليله وبنرجع.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي.
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة، ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
7: السامبا قال لك هو دفكة انسا بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
7: ولك ايه ولك يسلم.

0: وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شو حلوة
3: بقطع عند امي اللقمة
2: نايا بوجور نايا نعيم عمرها صار 7 سنين واليوم عيد ميلاد ورايحة على الإيكول. هابي بيرثدي نايا. مامي وبابي بحبوك كتير كتير كتير.
3: وبخزو الحنية امي
2: هادي. برافو عليك نعيم عم بيعرفوا المنطقة صاروا نعيم سربها أكيد على 01495222 والواتساب على 03555355. من 4 حروف المنطقة يلي رايح عليها أنا بقضاء جبال. الله بحياتنا بيبعتنا رزقه على شكل شخص مش ضروري تكون مصاري. مين هالشخص؟ الاسم بحرف الري اللي اختاره نعيم وأغنية الختام ما حدا نعرفها لعامر زيان. شو معقول تكون؟
4: Happy birthday to you.
2: Happy birthday لعمته ريتا كمان.
4: وانزل يا جميل على الساحة

0: بصير قال تبكي هي تتأثر على بيت عيد ميلادها. يا شو عم ضحك؟ ليه عم ضحك؟ شو بك؟ صباح النور. عم تصير تتأثر يا زلمة طبوعة.
1: ايه حرام. صباح الخير لك ولنعيم وللجميع.
0: يا هلا.
1: بالنسبة للسؤال الأم يا فارس.
0: هي
1: كل شيء بالدنيا مين؟
0: هي الرزقة.
1: هي كل شيء. لا بل أم لا أنت هون ولا كنت أنا هون. هذا كان موجود.
0: في واحد يجي من بيين؟
1: إذا كميل الأسمر بيطلع من المقلب بالزلمة قال له أنت مش تايم رايت.
0: تفضل شربل.
1: بتمنى لك نهاية أسبوع حلوة لك
0: وأنا كمان
1: وللجميع.
0: وأنا كمان.
1: يلا
0: تيك كير. برافو لينا. المنطقة من 4 تحرف في قضاء جبيل.
2: ويلك انت تعي لهون وبس وقفي عحدك وقفي.
0: الله بحياتنا بعتلنا رزقة على شكل انسان, يمكن يكون صديق, يمكن يكون خي, يمكن يكون ما حدا بيعرف الاسم, ما حدا عرفه اليوم. كم حرف نعيم بالعربي؟ 3 حروف بالعربي. 3 حروف. برافو عماد. برافو ايفي. راي عليك كل روبير. جود مورنينج. لا مش عارتبة ابدا, ما بطلع عارتبة. زعلين انا وفادي مارتينوس نعيم, ما بطلع. إليانو, بونجور إليانو. ألو.
3: صباح الخير.
0: أهلا.
3: كيفك أستاذ؟
0: الحمد لله.
3: كيفو نعيم؟
0: تفضل.
3: بدي أطلب غنية منه اسمع أنت معلم.
0: إيه لأنه إيه.
3: لكريستيانو رونالدو.
0: إيه.
3: أعظم لاعب بالتاريخ. لقب جديد للمسيرة.
0: إيه.
3: الهدف رقم
0: 1000. هو من زمان وقت تشافي مدري إنيستا راع على قطر قاعد يضحك عليه.
3: مين؟
0: هو هيدا صاحبك ما بعرف شو اسمه
3: بالدوري السعودي.
0: ايه كمل
3: فارس, بس اسمح لي بالسبور على السريع. مبروك لأعظم لاعب بالتاريخ

0: يلي كل بطولاته وكل جوائزه كان الفردية أو الجماعية نربحت مزبوط بمجهود مش من وراء اسمه يعني ما خيطنا له عباية ليربح كأس عالم
1: أوكي.
0: ورئيس الفيفا ما ربحوا ثلاثة بالون دور لأنه قال أنا بعتبره مثل ابني
1: يا شو أهرك إيه
0: فارس
1: أنا كمل يلا يلا ما عنا وقت ما عندي وقت
0: محظوظ إني عشت بزمن كريستيانو رونالدو
1: برافو برافو
0: وزيدان ورونالدو البرازيلي
1: أوكي شمية
0: اللعيب العظمة
1: يلا
0: بويك
1: باي
0: باي حبيبي
1: مريض نعيم صبي مريض حرام حرام سحر بوجور جواب غلط مارون معك حق 100% سوزي جوابك غلط اسم اللي اختاره نعيم من 3 تحرف بحرف الري لا عبلاط ما بطلع ابدا ابدا ما بيقطع اكيد ما بيقطع نعيم انا حاطط منه هيك عصغير حد التخت عندي بوعيني عبكره ديك المي ما هو ديك شو بيعمل ديك ايه الو شو هيك عم تضحك
2: فارس موزورك
1: بوجور
2: يك والله
1: عن جد بضحك
2: بيكون معصب بيطلع بفشون
1: حافظهم
2: يمكن كتبهم قدامه وعم بيسمع
1: 100%
2: رواية ايه اكيد خيطوله وحدة لميسي عرفت كيف هو هيك بنظره بعدها
1: مالي مالي خلي ايه خلي
2: خلي عدنيته
1: ايه
2: انا بس حبينا نسلم عليك ونقول لك بون ويكند
1: ثانك يو يا حبيبي وانت كمان

جاوب من دير الصليب قريبا اقل شيء في عندك حدا فلاني بحدي على الهنا ويا ريت رشا بوجور

وانا يا سحر ما عم بتصيب شي اليوم. ثلاث حروف بالعربي مش هاي اغنية الختام يعني، ما تفكروا هيدي هي لا. شو بتنفعل يا ريس ابراهيم البابا، تيكو حبيبي كلك ذوق، ابريشيت كتير. سوزي ما فيني اسمع فويس، بعتذر لانه ما بلحق. طالع منطقة بقضاء جميل. نعيم أخ لم تلده أمي. إيه حسين مهدي هلا عم يسمعنا.

ميرسي يا سوسو، اي ميد يور داي. ايوه هيدا هدفي، برافو. رامبلا ثانك يو رامبلا. لا يا روجي ما عم تزبط معك.

0: طيب انا ما فيني احفظهم والاغاني لا جد. الو صباح النور
1: وليد هلال معك.
0: اهلا.
1: حابب تطلع الحبس
0: هيك قضي لي ايش يومين ثلاثه؟
1: ما انت بتضلك فوق ببعضها.
0: شو خصك انا وين بروح
1: وين بجي؟ حب الشيخ فوق حب النسوان.
0: ايه معنا مشان هيك بطلع لفوق.
1: حب النسوان عبسون.
0: نتوين وين وين؟ تفضل وليد. ايه.
1: شو بوشمي انا هلا فتحت سوري.
0: حرام والله حرام عن جد حرام. خلص خلص هيدي هيدي بيقولوا لها التخلي. خلص ربنا تخلى عنه.
1: انقطع الكزاناكس يعني؟
0: خلص خلص ربنا تخلى عنه حرام.
1: يلا بدنا نصلي له لازم اليوم عيد
0: ثاني نصلي له. ايه واليوم 22 الشهر كمان يلي طالعين عنيه يصلوا له حرام.
1: راحول.
0: ايه يحشوش ما بطلع يحشوش انا.
1: بتزعل انت وياها؟
0: ايه انا والمختار فوق ما بنحكي ابدا.
1: حبيب قلبي انت انا بتمنى لك النهار حلو.
0: تعرف بتجسي شو بتقليه؟
1: قلي.
0: هي بيعتي واتساب بتقلي اكيد حميته لوليد هي رزقته بالحياة.
1: ايه والله هي اول مرة بتكشف سر مظبوط. لك تصور كل ما بدعي لها الله بيوفقني.
0: برافو. اوكي وليد
1: حبيبي انت
0: ليا وشربل وميشيلا جود مورنينج رايحين على الايكول. خلص نعيم بلدي بقضاء جبيل اليوم بدي اطلع عليها هي اهمج. يعني كانوا يعملوا مهرجانات حلوة بإهمج رجب يعني رجب الاسم يلي اختار

لا جسي هلا خلص ما فينا نحط نشيد الحكمة لأنه ما معنا وقت ولا أنصار ولا شيء. هيدي أغنية الختام العقلية الشرقية.

بتمنى لكم ويكند حلو. الطقس خلص، شتي خلص، ما عاد في شتي. حضروا حالكم وانبسطوا، ان شاء الله الاحوال الامنيه تسمح لنا. هيدا اللي بدي اقوله. عوده الباسكت اليوم، التنين دوره جديده بالفوتبول بتنطلق، دوره الاضحى من تنظيم نادي الصفا. انا بحبكم كلكم ما عدا شخص واحد، وبتمنى لكم نهار حلو. مرسي نعيم، نهار التنين بنلتقي على 7:30.

0: AM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: واخيرا صارت الساعه 8 وميراي هلا بتكون صارب على الهواء. هي ونعيم يلا شفناكم.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
5: معي خبر هدي
4: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
7: أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة، فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
8: We're driving through the area of Bayada Iskenderuna. The landscape has completely changed.
9: نحن نقود سيارة عبر منطقة البياضة اسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريبا كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمرا بالكامل. كما نرى أيضا دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلبا للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان، ومع ذلك يبقى الوضع هشا للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
7: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
8: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
9: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلا، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حاليا في الميدان، لكن حفظات السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
7: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
9: نحن نقترب من عمود هوائي، سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدامها مجددا أيضا. يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
7: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
9: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكننا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة، لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا، لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
7: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
10: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

حلو من وقت للتاني نتغزل ببلدنا ونقول قديش حلو لبنان رغم كل شي عم بيصير ببلدنا صغير. حلو نشد على ايدكن قوي عزيمتكن ونقول ممنوع نضعف.

0: نكتر بيعني هالتاريخ كتير مش شوي، هو 22 الشهر. شو حلو يجتمعوا مرشربة اللي يكون ناطر كل صلواتكم ويسمع مشاكلكم. سانت ريتا شفيعة الأمور المستحيلة تكون كمان عم تتشفع فينا من مطرح ما هي موجودة، وانتو بتعرفوا القديسين وين هني. نيالون ربحوا السما، قال شو حلو شهر أيار، شهر العذراء وسلطانة السماء، شو مبارك هنهار، جامع العيد بالعيد بين شفيعة الأمور المستحيلة وطبيب السماء، بين القديسة ريتا ومر شربل، بين الختيار والعذراء ملكة السلام، شو حلو نهارنا عن جد، تكتر النعم بشهر أيار. أنا بدي حيي شخص بحبه كتير، مش لأنه صديقي بس لأنه بعرف قديش دايماً بيحاول وبيجرب وعنده هاجس وعنده إذا بتكون أكتر من حلم دايماً يشوف بلده أجمل بلدة بلبنان والعالم. عم بحكي عن ماتر أنطوان شخطورة. مبروك مرق سنة على ولاية جديدة. أنطوان شخطورة إنسان شفاف صريح جريء ومبادر، بحب أنه بيحط ولاد بلده بجو كل اللي عم بيصير من تطور من إنماء من مشاكل مرات، فبشوف شو الأفضل لقلهم ولا المنطقة اللي بحبها.
1: رائدة مزدهرة جاذبة للمستثمرين،
0: هيك بشوفها.
1: ففي هذه السنة التي مضت إنجازات عدة، منها تنفيذ مناقصة زفت، صيانة ووضع مصابيح على الأعمدة إنارة، إنشاء بعض الأرصفة، تجهيز الحدائق أو بعض الحدائق، العمل على تكوين ملف إنمائي شامل للبنى التحتية، وأيضا تعبيد وأقفية وأرصفة ومجارير بقيمة 3 مليون دولار، وهذا رح يكون كل سنة إضافة إلى حكم هلأ حكينا إلى ضم المدافن. أيضا شراء 9 سيارات جديدة للشرطة والإدارة.
0: أوه.
1: مشروع تعاون مع مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، أعطيناهم 150 متر بالحديقة بالسيتي راما، رح يحفروا بير مع المضخة تبعولته ومحطة تكرير بقيمة 1 مليون دولار.
0: الباقي هو رح يشرح عنه،
1: تكون المي لا منطقة الديكوانة فقط لغاية.
0: هو رح يكون ضيفنا الجمعة الجاية، لأنه بعد في كتير إشياء قالها خلال العشرة اللي دعا لأولاد منطقته، بس بالتفصيل الممل هو بخبرنا لحتى يشرح شو في إشياء رح تنعمل أو انعملت كمان خلال السنة الماضية. ألف مبروك للديكوانة ولأولاد الديكوانة، لأنه في حدا عن جد سهران على مصلحتكم وراحتكم. يلا ناطرينك بين تنين تلاتة إن شاء الله.

الحج على أوتوستراد دبي باتجاه نهر الموت وصولا إلى وين؟ هتلا شوف للكارانتينا. أوكي صوب الجمهور باتجاه الحزمية كمان عجقة. عشرة تجرحوا نتيجة 8 حوادث سير بال24 ساعة.

ما بعرف وين كنت مبارح، حدا حكي بلهجة قلت أكيد جنوبي، فمنه استوحيت السؤال إنه نحنا منعرف بعضنا من لهجتنا. يعني بتعرفوا هيدا من كسروين، الشخص التاني من الجنوب، ومن لمتن، من لبقع، من وراء كلمات معينة بيستخدموها بس بهيدا المنطقة. كل واحد يفكر بكلمة دغري بتعرفوا إنه هيدا الشخص هو من المنطقة الفلانية من وراء الكلمة اللي قالها. ورح أيدون، ما بدنا إلا أكتر من واحدة بليز، يعني هي فكروا فيها منيح ومش مطلوب أكتر. عم جرب بتذكر شو قال كلمة وأنا منا أخذت السؤال اليوم، راحت عم بالي كليا، بس اتأكدت إنه جنوبي. مثلا بجنوب بقولوا منينا، مظبوط؟ صلحولي اذا ما انا كلمه جنوبيه. الحرم حبيبي اللي بحبونا ترني بالسياره يا ستي يا ختياره يا زينك كل الحرم. بقولوا منا وفينا، منينا وفينا، هيك بيقولوها.

0: صباح الخير ميرو.
1: صباحو.
0: معك مراسل الدلتا على الطرقات. حركة السير على نهر الموت ما بقى في عجقة.
1: خي؟
0: نجوني البي 100% في عجقة، بس على نهر الموت ما بقى في عجقة.
1: عظيم. عظيم.
0: وأنا اليوم بحب عيد كل واحد اسمه بيحمل اسم ريتا.
1: تحمل.
0: وتتشفع فينا كل ليتنا. وبتمنى لك ويكاند حلو يا رب.
1: Thank you. إلك كمان.
0: نحن مجرد نقول إيش. إيش فيه؟
1: إيه.
0: يعني نحن من عكار.
1: إيش فيه؟
0: نحن منقول إيش.
1: إيش. ايش اهلي عكار ايضا على قلبي ايش شو كمان اهلي كسروين بس حسب الكلمات والمفردات.
2: بونجور ميري.
1: بونجور.
2: ليكي بس يطلع جنوبي بكلمة يا مشحرة خلص هياها.
1: مشحرين.
2: وتحية لكل أهل الجنوب طبعاً. والشمال والبقاع وكل لبنان وكل أكيد. اللهجات حلوين.
1: أكيد أكيد.
3: صباح الخير ميرو.
1: صباح النور.
3: ما منقول أنا منقول أني.
1: أني أني مزبوط أني. يا مشحرة وأني صار عنا.
4: وأعرف أني أعيش بمنفى.
1: فأني طالب كلمة واحدة مش أكتر.
0: صباح.
1: منقول
0: منني.
1: منني.
0: منني.
1: لازم نقولها مزبوط. منني. ويا مشحرين يا عدي مزبوط.
5: صباح صباح.
1: أهلا أهلا.
5: إحنا بالجنوب من أول منني.
1: إيه زبطولي إياها انتبهت. أشوف أنا بستدرجكم بطريقة ذكية ما بقولها مثل ما لازم.
6: أنا عارف من الأول.
0: بونجور ميراي.
1: بونجور
0: ميراي. كمان ما خصكش.
1: ما خصكش
0: يعني ما
1: خصك. آه ما حبيتها وما حبيتها محمد لهيدا الصورة مكشش كتير مشان هيك ما نزلتها لكون صريحة مش أنا كأنه هلا في مرات الـ AI بتصيبكن مرات نعيم كتير مهضوم طالع بس كلك ذوق خليك ناسي انساي
0: صباح ميري.
1: صباح.
0: كمان ما نقول إسا نقول إسي.
1: إسي. إسي. إسي. إسي. إسي. هدي في خبرية على إسي وأنا حافظتها. بعد شوي بدنا نروح لمصر.
7: انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا لو رحت قلت لهم
1: اللي حابين يشاركونا الصبحية بذكركم بالرقم بس ليقول هنا حبوا هالمقطع
7: قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي
1: ولا في خيالي من الاخر يعني كتير في ساعة هون بحبها 0-3-5-5-5-3-5-5 بونجور رباب الله الله الصبوحة
8: بونجور ميرو
1: بونجور
8: نحن بالجبل منقول إسا يعني هلأ
1: إيه إسا بجنوب إسي

ما حدا يترجينا بقصة المريض دخيلكم، لأنه الناس الله يعينا ما في حدا يساعد حدا، مشان هيك ما تتكلوا علينا بليز. نحن وقفنا المساعدات لأنه كل حدا منا متبنى حالة معينة، وبالنسبة للناس عن جد الله يعينهم كتير، بعتذر كتير. عم أقول ماتل ما هي مش أساوي، بالعكس أنا منطقية جدا وما بوعد، لأنه إذا بدي أوعد بدي أوفي.

0: كأنه عنا أول استراحة. بعد شوي يلا.
1: بونجور مراي.
0: بونجور.
1: كنت بجوني أنا في شبان عم يسألوني هل بدون كدوشة من بشار شو طلعت الكدوشة ساندويش
0: أي عروس مزبوط
1: بقولوا لها كدوشة
0: كدوشة صح صح صح سمعتها
2: جلست
0: ما بعرف أي منطقة كمان بيقولوا هالكلمة على كل حال فكروا ب عبارات بتنقال واحدة كلمة أو عبارة نعرف إنه هو اللي هن من هالمنطقة المعينة أوكي؟ رجعين بعد الاستراحة

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon
7: Bonjour Miro
8: Bonjour
7: Issa في موجودة كمان بشمال بس إلا معنى تاني
8: شو بتقول يعني
7: إسا بشمال يعني بعد بينما بالجنوب إسا يعني هلأ
8: إسا ما خلصت يعني مزبوط يعني إسا ما رحت إسا ما خلصت زي ما هي ولا أهلي صايدة
9: تدخل قلبي
8: مزبوط هيدي أشهر كلمة
9: بتشوف إش كبرى
8: أول واحد لو نرجعت طارق رح أعطيكي فكرة عن سؤال مهضوم ما بدي أزعلك بس نحن حكينا عن العبارات المكتوبة مرة سأبت كان حدا قدامي كاتب شيء كتير مهضوم وصلت خبرتكم وطلعنا بالحلقة الإشياء المكتوبة على بيك أب تشوفوه على كاميون على سيارة كان ملك الغرام ولا تتذكروا ما عم نشوفه يحط شابو بسوق سيرفيس على الطرقات وكاتب هيك عكبير وعلى إزاز ملك الغرام فكرمالو عملنا الحلقة بس إذا بتحبوا نحكي عن عبارات مهضومة ما في مشكل
7: بونجور ينعاد عليكم على كل وحدة اسمها ريتا
8: ايه أكيد
7: احنا ببعدات نقول ولا ول
8: لا أقوله ما بعرف بتصدق ايه قديش عندي أصحاب وأصدقاء ببعدات أولهم رئيس البلدية عندكم دكتور هشام ولا مرة سمعتها شفتوا قديم نستفيد من معلوماتكم يومنا بعتينا إياها فويس بشرفك تقولها مزبوط
10: كل ما بيهدى الموج شوي بحس بحالي عم بسرح مواجه بتضرب قلب المي يمكن مش عم لاقي مطرح صباح وميرو نعيم تحياتي لألكم
8: شكرا شكرا كتير
10: عم تحكوا عن
8: كونوا قراب على بعضهم عم قولوا مغلط الفويسات
10: كيف واحد بيحكي بكل منطقة إلى لكنة خاصة
8: ايه
10: نحنا بالشمال أنا منضيع على البترون بيحكوا كتير بالقاش وقاش الشين يعني بيلفظوا كتير الشين
8: ايه قاش وليش سمون كنت عم قول ما انفهمت خبز فرنجي بالشمال يومنا هيك اللي حتى نعطي كل فويس حقه حاسة مثل واحد عم يركض ركض بدي اسمعكم كلكن يعني أنا مثل واحد مستعجل لا بعد ساعة 8:30

0: على 11 بنزل غنية جديدة وقال كفوري نكون نحن ختمنا. يلك هالسؤال قال إذا خيروك تسافر مع عصبي مع حدا بخيل ومع حدا كتير كذاب ولازم حدا منهم تختاروا، مين بتختار؟ يعني مين اللي أقل شوي من غيره مصيبة؟ لا بالسفر واحد عصبي ما بيمشي الحال، بتكون تكونوا رايقين. بخيل يا ويلي ما في أبشع منه، وحدا بيكذب أنا بحس الكذب بعده شوي بيقطع بالسفر.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين. هيدا أحلى بونجور من اللب تبع الجنوب. لأحلى إذاعة.
0: شكرا. ونحن منحييكم من قلبنا.
2: بونجورك ميرو.
0: بونجور.
2: بالجبل منقول بلكوم.
0: بلكوم.
2: يعني كلك لقمة.
0: صح. صح. بدي أيدها مهضومة. بس أحلى شيء الكلمة اللي بتقولوها ببعبدات، هلأ ما نشوف إذا فيك تعيدي لنا إياها. جاي يدور الأي سي شوابك.

لكن خذ لك بالكوم يعني خذ لك لقمة. يا ويلي بالكونغو 160 وفاة و671 مشتبه بإصابتهم بإيبولا. هلأ بأمريكا في كتير دول ممنوع يستقبلوا منها ناس لأنه يخافوا يكونوا منصابين. يعني حذرت الولايات المتحدة دخول القادمين من 3 دول بسبب إيبولا.

0: بونجور.
1: اغلبيه الشعب اللبناني بقول بس الله هذيك الايام، بينما بزحلب بقول صا الله هذيك الايام
0: صا الله. وش من غير كاني ومالي رباب ما قالوا ما حددوا يعني موضوع انت صورتك مثل ماني. واللي حابين اليوم يشاركونا لاول مره احفظوا الرقم بليز، بس ما تتصلوا فيه، كنتوا بعتوا فويس او تكتبوا 03-5-5-5-3-5-5. مش لانه ما بدنا نرد، لانه ما فينا نرد ما بنسمعكم، وتاني شي بتقطعوا الفويس اللي بيكون مارق على الهواء. ممنوع الاتصالات.

0: لكان العشقة على دبي صوب نهر الموت بعدها الكارانتينا خفت شوي، كان العشقة من الجمهور باتجاه الحزمية كمان بالنزلة. وانتبهوا على هالكواعد دخيلكن اليوم طقس كتير حلو، لا شوية سقعة كان عشية اللي لابسين نص كم وشورتات ولبس صيفي أكيد بردوا. السقعة حلوة.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: بجنوب بقولوا بتاخ وتراق.
0: بتاخ ايه وتراق صحيح. بس حدا قلكم بتاخ عرف جنوبي.
1: بونجور ميراي كيفي؟
0: بونجور.
1: سبا ماشي الحال؟ نحنا بضيعتنا بيت شباب بقولوا يا بيتي.
0: يا بيتي.
1: كل دقيقتين بقولوا يا بيتي.
0: يا الله. وين لولا؟
1: باي بونجور
0: حبيبتي، مرسي لك
1: باي باي.
0: صديقتي لأنه لولا هي من دهر السوين تقلي يا بيتي كيفك يا بيتي، ديش حلوة هالكلمة بس وخاصة إذا حدا صادق. شو الحلو نورة أنه عم تسمعينا؟ خي عمي مرسي على المحبة اللي ما بتنقص.
2: شط اسكندرية شط الهوى.
0: بس وين صورتي؟ إذا على الابليكيشن لازم يكون في صورة. شو هذا مور ساندويش بالبرجاوي؟ لا ما بصدق.

0: تي في اوكي.
1: بونجور ميلاد.
0: بونجور.
1: عندي سلفتي من زحلة كل ما تعصبها جوزها بتقول له يا رب ربي.
0: أهل زحلة أصلا مهضومين خاصة بس يعصبوا. نورة منزل أبليكيشن تشوفنا على التي في أوكي. عم نحكي عن عبارات مهضومة بتعرفوا من خلالها كل واحد بينتمي لأي منطقة، يعني هيدي لهجة منطقته، فكل واحد يفكر بكلمة مهضومة بعبارة.
2: يا أنا يا أنا أنا وياك
0: اليوم الجمعة ما بصدق
2: يا أنا يا أنا
0: عم تكرج هالأيام وكله من عمركم وعمرنا رايح.

0: بونجور ميري.
1: بونجور
0: لجميع المستمعين. لوز مين بيدي يعني صاروا زمان مبلش وفاي كيز عندك يعني في كيز عندك أنا بدي حذرك. هي وين بيقولوها
1: لوز مين؟ مش كسر وين دخلك؟ لوز مين؟ تصور كسر وين؟ إذا لا صلح لي بليز، صحح لي.
2: الجبل منقول وكدي مزبوط
1: وكدي يعني طلعي فيه مزبوط.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
5: إني أحبك بعدد ما في الرافدين من قطرات وبحجم

0: حكيم استوديو الفن كتير كنا نشوفه على التلفزيونات وكنا نستغرب لهجته نحن وصغار.
1: عالطريقة بعلبكية أحلى من الكل
0: أحلى من الكل. عم نسمع لهجات مهضومة حسب مناطقكم بتختلف الطريقة، بس ما تكترون حتى نحفظون، يعني كلمة كلمتين مش أكتر أو جملة أو عبارة.
2: أنا عندي سؤال أسأل ولا بلا.
0: أخ هيدي طلعت ترند الغنية وكلهم بيصوروا فيديو على أنغامة، ناس مهضومة ناس ولا أسأل صراحة.
2: أنا عندي سؤال بلاش، هو احنا ليه على قد نيتنا ما خدناش عشنا.
3: صباحو صباحو، الواحد عم يتسأل علينا نحن الكسروني ليش منقول ايش ولاش. قال له ليش انتو كيف تحكوا؟ قال له عودة
0: عودة عودة
3: هيل الفرز وشو بقولوا يا مقروط اللبني شي طيبي.
0: إذا بتطلع معكم هيك جملة مهضومة يلا ولا ألز على الهواء.

0: شو حلو واحد يكون عنده جار أو جارة مهضومين رفقتهم حلوة ما بينقوا شو بتتسلوا معهم. أهم شيء الجار ولو نحن مثلا ماتر جان بيسمعنا، مدام توالين بتسمعني، أهدم جيران أنتو بالبناية إن شاء الله تكونوا على السمع. ماتر جان حبيقة صباح الخير، عمل لك هيك سوربريز نقزك.
1: تخيلي حدا يطلب منك بزر عجور مثلا، شو هو العجور؟
0: شو طلع هو؟
1: الشمام بالشمال بيقولوا عجور.
0: أوكي.
1: وفي صحفة بالكسروانة، هو الصحن تبع فنجان قهوة، والبقلاوة كمان بيقولوا له محلي بالكسروانة.
0: هلا بس كترون ما عم لحق احفظهم صراحة، مشان هيك ما تكترون لحتى كل حدا هيك نعطيه حقه بالجواب. لقيت لي ميشيل زبط التقس، فيكن تروحوا على البحر، عندكن اليوم، عندكن سبت، وعندكن أحد، لا ما بتعرفوا الجمعة جاي شو بيصير. مواضيعكن جزء من ثقافة هالوطن ومنعتز فيها، كلمات من القلب صادقة. دكتور محمود شكرا لك، حاول هيك أول شيء سليكن نغير جو ونستفيد من معلومات بعضنا، ودايما يكون في بجزء من حديثنا شيء خاصه بلبنان بلدنا الحلو.
2: مجور بنقول شو بدك،
0: شو بتقول شو بدك، إلي شو بينقال غير هيك؟ مزبوط أنا سمعت شو بدك، ايه كل لبنان بيقول شو بدك،
2: شو بدك،
0: ايه شو الغريب ما فهمت.
3: احلى كلمه بحياتي قلتها حبيبي.
4: بونجور، بعدني ذاكره ما كنا نروح المدرسه كان صاحب الباص مسيو جورج عنده فان اصفر ومكتوب عليه بالاحمر ما تلحقني مخطوبه. وبعدين ما تنسي هلأ نية،
0: هلأ نية، هلأ أتنية.

0: خي هيك ترجع الحركة الفنية شوي شوي. بكرة بلقيس اللي بحب صوته رح تبلش عنا، والكفوري لو ما كان عنا شو هيك علاقة ودية على الهوى، بس منحنا منحبه. في كتير فنانين من قلون مبروك رح ينزلوا الأعمال الحلوة قريبا الصيفية هيك اللي بتخلينا نحس انه عم ترجع لنا الروح، وكلنا منتأثر بالآخر إيجابا وسلبا ببعضنا.
1: بونجور نايم، احنا عنا بضيعتنا الأعقور بيقولوا يا حيلتي
0: يا حيلتي بالأعقور.

0: دايما الفن واجهة البلد. في أعمال حلوة، في أعمال جديدة، يعني بكون الدنيا علينا بألف خير بالنسبة لنا وإلكم.
1: بونجور ميرو، بونجور، يعطيك العافية لألك ولنعيم. أنا هي أول مرة بصبح لنعيم لأنه كون بالشغل ما بلحق. عنا بالضيعة بيقولوا للطنجرة حتى القدرة على النار،
0: قدرة
1: طنجرة بيقولوا للقدرة. ومرة إجا لعندي شخص قال لي بدي مراكبة. شو طلع المراكبة بطرابلس؟
0: ايه؟
1: طلع المراكبة حامض.
0: مزبوط مزبوط. بس شو اسمها ضيعتك؟
1: كيف تتعرفي انه هو من صغارة؟ بتقلي له عد من الواحد للعشرة بس يصير للسبعة، بقلك سابعة.
0: يعطيكم العافية. بس ما قلتي لنا ضيعتك، شو اسمها ضيعتك؟
1: ملتقيين مع بعض ونعدين حلوين كتير، ان شاء الله بنعاد على كل العالم
0: يا رب. تاريخ مهم
1: بالخير والصحة وعليكم.
0: شربيل وسانتريتا، خبرونا جملة واحدة بليز ما نضيع وتضيعوا الناس، يعني عبارة مهضومة. وقولي لي وين ضيعتك، كيف نحن بدنا نعرف؟ اكتبي لنا اياها اذا بدك، بس اكتبي المراكبة الحامض. صحيح بطرابلس، يعني بتعرفوا دغري طرابلسي او بتعرفوها طرابلسية؟ يا سبحان اللي بيغير ما بيتغير. وبتعرفوا انه بفتكر بطرابلس بيقولوا يا انا يا رحت يا انا يا طلعت، كنا نفكر بس بيحكوها هيدي اللهجه بمسلسل ابو سليم. لحتى مره شفت حدا عم يحكيني هيك، طلعت بدي اضحك، قال لي رفيقي لا هو بيحكي هيك، نحن عنا اياها عادي. ثانك يو جيف. من أنا الجليل، مرسي مرسي على الكلام الحلو.
2: بونجور
0: بونجور.
2: احنا عنا بالضيعة في كلمة كتير بقولوها.
0: شو هي ضيعتك؟
2: شنو بيقولوا؟ ايه؟ هنهياني.
0: هنهياني
2: يعني هون حجي هول الكبار بالعمر. هنهياني.
0: ايه؟ بس فهمنا جنوبي. شو اسم الضيعة؟ هلأ بيبعت لي اياها. اوكي

تصور نجوى كرم كمان عند جديد. هلا محبي وعشاق نجوى رح يصححوا لي المعلومه. غنيتها فارد حبك فرد بيطلع لك يا ورد، مزبوط هيك؟ ذكرت لها غنيه قديمه بس هلا تطلع او تخطر على بالي ولا ممكن.

0: شفتني بعيني.
1: صباح الخير ميرو لعليك ولنعيم، كيفكم؟ تمام. برجع كلمة سبقيتك صاب قطك يعني، وكلمة لحقيتك لاح قطك
2: يعني، بس مش حلوة على الهوا صراحة. بعرفها أحسن ما يقولوا عنا زهران. بدنا نحكي عن مصر بعد دعاية التسعة، ايه ما تنسينا بليز. وأنا بكون ناسي نعيم بيتذكر بالغنية، بعرف إنه هيدا الموضوع اللي بدي أحكي فيه. انتبهوا الهوى دقيق يعني، نحن بنمزح بننبسط ببعضنا، بس في اشياء مش كتير لايقه تطلع، اوكي؟ لو قصدكم تقولوها بنية صافية.
3: بونجور ميري.
2: بونجور.
3: كومون سافا.
2: كومون سافا.
3: نكتي على المعلبكية، على اللهجة المعلبكية، الواحد عم بيحذر التاني، قال له في شيء بيستخرج من البقرة ولونه ابيض وناكل الصبح على الترويقة مع الخبز، وأول حرف منه دال. احتار هيدا الزلمة، قال له كعيد، قال له جبن بالدال. يسعد صباحي.
2: جبني وصباحك.
4: بونجور ميرو.
2: بونجور.
4: تبحشين القابر.
2: ايه
4: يعني تقبريني بالمعلبة.
2: صح صح. استراحة التسعة.

0: It's 9 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا
5: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
10: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
2: Back to the music Delta FM Lebanon
11: بتعرفوا في كتير تغيرات بمصر إيجابية عم بتكون طبعاً للكل منيحة أهرامات الجيزة مثلاً تستقبل 1 مليار زائر خلال أول 4 أشهر من 2026 وتحديداً 1.3 مليون يعني 1.3 مليون ومشروع تطوير الصوت والضوء بالمنطقة وصلت لمليار جنيه يمكن أعداد الزوار يومياً عم بتخف بعد كل اللي عم بيصير والتوترات لكن المؤشرات بعدها إيجابية مع استمرار الإقبال السياحي وخاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وزيادة الحركة بمنطقة الأهرامات أنا عندي أمي يزور الأقصر وأسوان قديسة رايحة على مصر ولا مرة سائبت إن شاء الله قريباً

هات لنضحكهم شوي. قال اتصلت بزوجة البيطري قالت له بعد ساعة جاي أمي لعندك ومعها بسيني مريضة بس كتير مزعجة, أعطيها شي إبرة هيك موتها ونرتاح منها. قال له طيب والبسيني فيها ترجع على البيت وحدها؟ عمل حاله ما فهم, شرير. عشرين على مية من حط العلامة.

0: ابن مصر.
1: شو حلوة
0: ابن مصر الله عليك. لو سألتك انت مصري تقول ايه؟
1: عم نغزلكن اهالي مصر.
0: مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق.
1: حلوة كتير هلأ، هيدي حفلة صح؟ لا

0: شوفوا بقى الروم المهضومين شو بعتولي. قال بتعتذر الكنيسة الأرثوذكسية من كل المواطنين على هالأمطار اللي فاجأتنا وبتعتبرها تجربة ليوم العنصرة، وتحذر المواطنين يلي ضبوا السجاد والشتوي على تدخيتي. نحنا مستمرين بالشتي حتى العنصرة، والله روم ميرسي. الله موراني، تعالوا نتخانق. أكيد هيدا كله من باب المزح منقوله لبعضنا، ما في شي جدي، الله واحد ولا الكل. هلا بيثبت معهم انت اسمش الحال.
1: كربيس نفسه ربحان سبع راليات بايامها، ملك الزرعه والتشفيط والجمخانه، ما بعرف شو بيسموه. تقعد حدك مره بالمشوار على الطريق تحس حالك ولد صغير، كل الطريق اوعى انتبه عامه، لا بقطني المشوار بقطني المشوار، اسعى تضرب معك فريمات، اوعى عصفور عصفور بالهوا. نحن عزفت انا بسو ما تعتلي هم، عصفور بالهوا مدري مين يتبقط مشوار. كثير شك بحالك يا عمي، ما عم بقش عمي، انا عم خطير مع بني شي، عم قريب على السيارات كثير، مشان هيك بنوصلكم. نعمل حالنا عم نعمل برمي، نلاقي محل صفلة بنعمل برمي نشفي، نتاكد انه بعدنا نعرف حدود السياره وما بينا شي، فحص عيون كل شي تمام. كثير صعب، اصعب شي بس كون في شويه عجقه. نحن دائما ابضيات انه بدنا نزورب ونقودم، وانه ابطال تقول لك هي بلا هالادوميه، تقول لا بنفوت بالادوميه، تفوت بالادوميه وتطلع مسكره عجقه، بتعلق بلسانها لتوصل للبيت ما بتعود تخلص. قلت لك ما تفوت كل الطريق، قلت لك ما تفوت من هون، قلت لك ما تفوت من هون، ما بترد، قلت لك ما تفوت من هون، لا شوفت من هون، بتصير تحكي مع ناس انت ما بتشوفهم بس بتحكي معهم، قلت له ما برد، بده يفوت من هون، مين هون ناس ما بعرف. ديك البهدله قدامهم تصير تسلط تلاقي تنين تهرب منه، هليكوبتر تشيلك تهربك بالهواء، ولو شيء بيخوف بس طلعوني من هالمصيبه الخلاقه، كثير صعب.
0: أنا كتير بضحكني، كتير بطلعني من جو بشع مرات.

0: الترميز تطلع
1: الترميز
0: يعني مرتبين مربى
1: مزبوط بس بليز عيدة نعيم الترميز شو الكلمة بليز
0: الترميز تطلع
1: مرتبين مربى مزبوط
2: بونجور ميراي بونجور معي
1: بونجور
2: نحن عنا بنقول بدي اكل لقمة جوعانة كثير بس لقمة
1: هي كلهم بيقولوها شو الجديد ما فهمت اللقمة انه مشتركة بين كل المناطق لا نحن سؤالنا بيحكوا قدامك لهجة بتعرفي انه هيدا جنوبي هيدا بقاعي هيدا كسرواني مع انه اليوم بسط منك صوتك واضح يعني عم تجربي تعلي صوتك لنفهم خي الحمد لله منتحذر شو بتقولي هلا زبطت الشغلة ما زبطت التانية في تحسن
3: أمي هاي واحد كسرواني راح على السينما قال له لزمين بيدي قال له أنا ما بفهم إنجليزي
1: شو قال له البيدي ما فهمت ما أنت بتأغغي شوي
3: راح على السينما قال له لزمين بيدي
1: لزمين قال له لزمين بيدي أنه الفيلم صرنا يا حبيبي مادومه

0: فات سؤالي انه اذا في شيء لهجه مهضومه بتنقال قدامكم عباره او جمله او كلمه دغري بتقفروا انه هيدا شخص من منطقه معينه بلبنان. هيدي هي في اجوبه ما خاصه بسؤالنا. لو زمان نبلش يعني هذا كسرواني
1: احنا منقول وجاء بالجبل للصوبيا ومنحط وقدي يعني خاصة وجاء الحطب وحط وقدي لتولع النار اكثر.
0: مزبوط. اوكي

0: ما تنسوا اليوم 22 الشهر طبيب السما ناطر يسمع كل مشاكلكم وهمومكم، والليلة كمان عيد سانت ريتا، هي امبارح كانت ليلة العيد، اليوم عيدة، فشو حلو هالنهار، وربنا أكيد مبارك وزيادة عن كل الأيام. يلا رح نكمل نسمعكم كلكم.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: نحنا بالعيرون دور شوي.
0: ايه
1: بيقولوا وري.
0: شو يعني؟
1: يعني وري وينك عشرة بأهل.
0: وري.
1: أو وري أش عم تعملي؟
0: أولي فتش عليهم على فكرة، عبارات جديدة. Thank you. حلوة العيرون، حلوة هالمناطق فوق كتير. العيرون الدوار، يعني كل هيدا الطرقات اللي بتوصلكن على الدهور، من بعد دهور شوير لتكملوا على طريق الزعرور، كلها حلوة. بعدين إذا رحتوا صوب لمتين ترشيش زحلة كملتوا لفوق، حلو لبنان كله يا جماعة. وانا هنا ناطر هنا قلبي وانا صغري. في كلمات جديدة اليوم بس ما عم نلحق نحفظها.
2: صباحو مراي.
0: صباحو.
2: أنا من ضيع اسمها الدورة بعكار، بيقولوا يح
0: يح
2: يعني هي أو شيء بالمعنى هيدا. والتوت بيقولوا له زنبوط، التوت العلاق.
0: زنبوط
2: بيقولوا له زنبوط توت. صباحكم.
0: بس يح عجبتني إنه حدا تفاجأ إنه بدل اليه يح. هيدي منيحة.

0: بونجور.
1: بدي احكيكم باللهجه البلبكيه، بيحكوا لك يا علي بيك باع بصله، يعني بيك باع بصل. تحياتي لكم.
0: اوكي، عم بقول شو عم تقول. ايه انا كتير بستغرب اللهجه، بعض اهالي بعلبك اللي بيحكوها يعني عقصولة بركي، او الكبار شوي بالعمر.

0: ميرو أنا من ضيعة من بيروت اسمها الأشرفية، ما عم بلاقي شيء ينقال بالعربي، كله هيك عند الطنطات. هاي كاتشي سافا.
1: حبهم أنا. في أرقى من أهالي الأشرفية عمي والله. المول اللي بحبه بقعد مرات ورايحين يتروقوا على آخر طرز، كل حدا شيك أكتر من التاني وكلهم لهجتهم حلوة. شبهن أهل الأشرفية، نتمثل فيهم نحنا. بس أنه هي طلعت عليهم الخبرية. إيه بونجور
2: بونجور ميرو. ميرو بضيعة مرتي برشايا بيقولوا كيفك يا ميلي؟
1: شو هي؟
2: بيقولوا كيفك يا ميلي؟
1: آه بس ما فهمت صراحة.

0: عصيرة اللي بدقوا الباب مرة واثنين وثلاثة بتكونوا انتو مثلا بعد بدكم شوية وقت لتوصلوا وجايين من دون اذن. قال لي نعيم انت وحدة منهم. رح قل لك ليه نعيم، لأنه أنا كنت مفكرة هيدا عنا جرس تيك تيك بس هيك تخلص تاري هو ترجع بتكبسه بكون بعده متواصل الصوت، بس أخذت معي وقت لعرفت.
1: ليكو
0: لطشني إياها هلا.
1: عندي صديق صار له بأمريكا 40 سنة وهو من شكة من الشمال، بس بده يحكي المنقل بيقولوا له كانون.
0: كانون مزبوط سمعتها.
1: والتمر بيقولوا له سيوة، والمربى هي التطلة. بقى بعده على هيدي الكلمات القديمة مثل ما هو حافظها من وقت ما سافر.
0: ثلاث ارباعهم هيك على فكرة. تطلة اليوم سمعنا قالت عن المرتبين التطلة. شو هو المرتبين داخلكم؟ هلأ بتذكر الكلمة معرفة ومستمتع بهالأغنية ومن بعدها استراحة.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
3: أنا معك. هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا. هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر. هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
4: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي أو تيفي بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: أنطلياس عجقة باتجاه نهر الموت وصولا للدورة. هلو جاكو، بونجور توني، يعني يوم جديد والحياة بتكمل يا صديقي. هيدي الدنيا، منودع ناس، منستقبل ناس، يوم منفرح، يوم منحزن، يوم منضحك، يوم منبكي. كيف بتعرفوا هالشخص من وين؟ حسب اللهجة اللي عم يحكيها. وفي كلمات محسوبة على مناطق معينة، مثلا بتقولوا جنوبي، بتقولوا بقاعي، بتقولوا بعلبكي. مشان هيك عم نتذكر كلمات ناسينا غير اللي نقال، طبعا بتذكرنا بهالأشخاص وهن من وين.
1: يسعد لي صباحك انت ونعيم.
0: بونجور توني،
1: حبيت اصبح عليك نهار الجمعة. بتمنى لكم بداية ويك اند كتير حلوة بلبنان مثل ما بتمناكم، والتأس عنا ببريطانيا زبط
0: خي الحمد لله.
1: حرارة اليوم 28 ومتوقعين بكرة وبعد بكرة لمدة 4-5 أيام جمعة الجاي توصل ل 32-33.
0: شو عم تحكي؟
1: جينا هيت ويف حلوة، بس لسوء الحظ أنا ما رح كون موجود، مضطروا على فرنسا أنا.
0: مزبوط مزبوط.
1: لأسباب عائلية ورح أغيب عنكم عن السمع أنا تقريبا نهار الخميس.
0: صلاتنا معكم.
1: أنا بوسكم ويسعد لي صباحكم.
0: إن شاء الله يا رب اللي عم بيروحوا منحبهم يكونوا صاروا بمطارح أحلى أو رايحين على مطارح أحلى. الحمد لله خي، شو حلو نشوفوا شوي شمس يدفو، هني رح يشوبوا مش معودين.

0: زين شو عنده كلمة فيها عشاء نعيم غنيته؟
1: أكيد أكيد سامعين هالكلمة هن هن تني
0: هل هن تني أهلي بينه شمال بقولوا سرموجي للمشاي هيك بعتولي.

0: يلا فكروا شي كلمة هيك الكورة أهل المنطقة فوق بيقولوها صباح و...
1: صباحك مرمورة.
0: بوجورك.
1: عم تقولي لها لصاحبتك تحجز لك الشمس.
0: ايه.
1: مفروض تطلبي هالطلب من اللي قررت تستثمر الشمس اللي خبرتينا عنها.
0: عفاكي ما نسيتيها للخبرية. يقال استثمرت الشمس وبدون العلم هني يدفعوا لها. كتبتها باسمها. وهي اللي بتأجرها للناس يعني. شوفي هالمخ اللي عليها. هالقد مادية هالقد موتورة. هالقد ذكية بمطرح ما بعرف شو بدي سميها.
2: بونجور.
0: بونجور.
2: استي.
0: استي.
2: استي بدنا إياه.
0: إيه مزبوط.
2: يعني هلا.
0: أول وحدة قالت هي كتير معروفة. كتير ناس أنا من أصحاب بيقولوا لي إسي إسي أول شيء تطلع استغرب شو عم بيقولوا. بعدين حفظتها.
3: بونجور بونجور. أنا جارتي بتجي لعندي هي مرة كبيرة يعني مش كبيرة كتير بس مثلا بتقلي مخلصنا مواي اليوم
0: مواي
3: أو بتقلي بدي روح ولف ولف للغدا
0: حضر.
3: وبعدين عنا بالشمال بيقولوا للملعقة كفكير كفكير
0: كفكير. ايه سمعتها يمكن من حدا بس ما فهمت عليه اول مرة. سألته شو الكفكير قال لي الملعقة. صحيح. الزحالي دغري بتعرفوا لهجتهم على السريع. هن وين يو في أهضم بس يقولوا مهضومين. نحن ما بنعرف نقولها مثلهم للوينيو اصلا. اهم شيء اللبن. صار في جدول جديد لاسعار المحروقات ولا بعد؟ هات لنشوف اذا صدر. هلا اتني عم شوف لك نعيم. بيضحك لا شعوريا انه هيك لكان قصة الجرس.
4: صباح الخير ميري.
0: صباح النور.
4: صباحك. صباح المستمعين. ما بعرف اذا عندكم اياها في اغنية جديدة بدها تنزل وائل كفوري
0: الساعة 11 ما نزلت.
4: ان شاء الله تكون عندكم اذا فيكم تسمونا شوي منها.
0: ما نزلت.
4: يسعد لي صباحكم للجميع.
0: تنين وعليك خير. نحن من فل بكون بعد ما نزل الأنقال على 11. بدنا نقدم ترتيلة بعد شوي لكل اللي حابين يصلون كان دمر شربل أو سانتريتا. ومن ربع ساعة تقريبا بلشت مسيرة الإربان المقدس إلى ضريح القديس شربل بدير مرمرون عنايا. غلي البنزين أكيد أكيد. خلص تعودنا عودونا بالأحرى. ارتفاع البنزين 26,000 وانخفاض سعر المزوت أو استقرار سعر الغاز. أنا بحس عاصي عم بحضر غنية جديدة. الوليد عم بحضر. راغب عم بحضر. يعني رح نسمع كتير أغاني حلوة تباعا ابتداء من شهر حزيران.
5: بونجور للجميع.
0: بونجور.
5: كنت مهضومة هيك عسيرة اللهجات.
0: ايه؟
5: قال أهالي شمال خففوا يتحمموا لأنه فخت الأوزون. بونجور للجميع.
0: الأوزون. ايه أوزون الماي يلي هي مواي بمناطق. الله شو حلوة.
6: ماما شمالية يا ميرو بتقول. يا شحاري
0: يا شحاري. شحاري بتصير شحاري بمناطق أبار بغير مناطق. يا مشحارين بمناطق.
7: بدي وحدة تاوق بلاك بيس.
0: بدي وحدة تاوق بلاك بيس. طوق بلا كبيس. هيدا المطلوب. هيدول الجمل اللي بيحكوا عن لهجة معينة بمنطقة معينة تقولون مثل ما هني.

0: دهانيلي عروس يعني لفيلي ساندويش
1: موزور. دهانيلي عروس يعني لفيلي ساندويش. وين هيدا؟ لأنه هيدي كمان إلى معنى أنه دهانيلي عروس بركي كان يحطوا نحن وصغار عروس مربى كنا نقول لهم عروس شوكو ماكس تتذكروا. هيدا الحلو والديسير كان بالنسبة لنا ما فيها شوال كبير.

0: وسعر الهوار.
1: سعد صباحك انت نعيم وكل المستمعين وعقبال كل سنة سيارات على طول بسابق وسانتريك تقولك مع مرشار بالحلوة حلوة حلوة
2: عن جد حلوة.
1: يلا ببيت شامة بالبقاع ما بعرف إذا حدا قيلة بقوله يا خبر الشوم يا خبر الشوم.

0: جورج صباح الخير.
1: تبقى بلدنا بالحمام مسايا.
0: بتعرفوا من لهجته للإنسان هو من وين؟
1: ويضحك عهالوات.
2: بونجور مراي.
0: بونجور.
2: في أقليم الخروب أهل برجة دايماً بقولوا كلمة حطيهن كلهن.
0: جورج قصة يا مشحرين هي مش معقول أو يا مشحرة كلنا منقولها بس كل منطقة غير عن التاني ملاحظ بطريقة معينة. أنا بدي لك يسعد صباحك. هيدي بتنقال بجزين يا مشحرة هيك صح؟ رجعين بعد الاستراحة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

تم إلغاء كوكب بلوتو من المجموعة الشمسية، بلوتو بتقولوا له أو بلوتو ما بعرف، مهم تم إلغائه من المجموعة الشمسية وصار عنا 8 كواكب. فاسألوا لنا تشات جي بي تي لأنه كلكم اسم الله عم تستعينوا فيه، وعم شوفكم عبقرة

0: كمان اسألوا جاوبونا بليز. شو بقلكن تشات جي بي تي؟ انتو خبرونا على الهواء. واللي عنده شوية معلومات عن الكواكب يتحفنا فيها.
1: ميرو سوري هديك الساعة أنا ما قلت لك أنا من وين. أنا من بصليم. كنت بعنا
0: مزبوط
1: جمعة الماضي
0: مثل اليوم صحيح.
1: وكمان بنباي بيقولوا إذا مثلا الواحد وقع أو عمل أكسيدان إن شاء الله مش مسايل. يعني أنه
0: مش مأزة
1: متضرر كتير. إن شاء الله مش مسايل.
0: سلام لكل أهالي بصليم بليز من خلالك. حبهم كتير. لشرب الهيكة لريز زور سمعان للأبونا. هلا نشوف صورته.
2: قولوا لزمان بادي. لزمان بادي هي مش لزمان يعني له زمان مبلش. اول ما سمعتها انا ما كنت فهمتها وفكرتها عم تنحكى بالانجليزيه. دغري بعرفهم من كسروين.
0: ايه ما رأيت معنا لزمان بادي صح وضحكنا عليها.

0: بونجور، يسعد لي صباحك.
1: صباحك
0: صباح نعيم.
1: أهلا.
0: صباح كل المستمعين.
1: تفضل.
0: مراي، في قصيدة هاي ألفتها خصيصا لإلك.
1: طويلة.
0: أوكي، بتمنى أنه تنال إعجابك
1: إن شاء الله. بس
0: وبشكرك على
1: ذوقك. عم تتغزل فيي.
0: يا مراي عيد، يا مصدر عيادي، هيدي القصيدة بيلزمها إعادي. أنا ما حكيت كلامي لأحكي، أنا إنسان في عندي مبادئ. عتم الناس رسمت الضحكة، وعلى الإعلام توليت القيادي. أنا ما جيت حتى العمر ابكي، أنا ما بكيت إلا عبلادي. الأرز بيضل شامخ ما بيتكي، وباقي رمز للمرء السيادي. انت يا أرزي عالي وما بتشكي، ومثل الأرز من حبك يا مير، وعلم لبنان الكي عمينا.
1: خجلتني خجلتني والله.
0: أبو فارس هيثم عصير،
1: بتاخد العقل.
0: واحد يمكن.
1: طريقتك حلوة على فكرة، يعني بأنك تقول طريقة حلوة فظيعة. بس أنا عم أقول إن شاء الله، مش إن شاء الله تعجبني. أنا كل ما حلوة من القلب طالعة بقدرها، إنه إن شاء الله كمان الكل يحبوها. أكيد حبوها، بعتبرها غزل ومشكور صديقي. Thank you. أبهديها للكل، اعتبروها ألكن. يسلم تمك. ما بنبكي إلا كرمال بلدنا مرات، هيدا اللي بكينا. جوزة لهبة طواجي إبراهيم معلوف، شفته عم نحكي عن بلده لبنان بفرنسا، كيف نزلت دمعته. الرجال بتبكي لما بتتأثر وبكون صاير شيء، أو بلده منا بخير، منا بخير أو منا بخير، مهم. لابسة

0: النفط يقفز فوق ال 104 دولارات للبرميل وسط ترقب نتائج المحادثات، لأنه نتأثر بكل عم بيصير حوالينا بالعالم. اليوم زادوا البنزين عنا 26,000.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: في كلمة بقولوها ولا دومري فيه بالشارع.
0: ايه صح.
1: فهمنا ما في حدا، بس هذا الدومري مين؟
0: ايه دخلك؟
1: حدا بيعرف؟
0: ولا حدا فكر فيها انه في حدا ولا دومري. تشات جي بي تي بيعرف دخلك؟ انا ماني منزلة عندي تشات جي بي تي، بس لقلكم عشان هيك بنستعين بالمعلومات اللي انتو بتملكوها او اسئلتكم لقلو شو بقلكم جاوبونا.
2: ميراي مرة جديدة صباح الخير لك ولكل المستمعين. اخواتنا وحبايبنا بعكار بيقولوا الشامبوق، الشامبوق يعني فرع من الشجرة قاعد تحت الشامبوق.
0: الشامبوق.
2: وبيقولوا كمان رايح شوف العجان، العجان يعني الأولاد. الله يحمي كل الأولاد.
0: الله يحمي هالعجانين كلهم. العجان؟ يه، من وين طلعت معهم هالكلمة بس؟ تخيلت كل شيء إلا أنه يكون الأولاد مقصود فيها.

0: صديقنا وزميلنا جي أسود على السمع. بوجور جي. عم بتهزوا بسياراتكم؟ لأنه هو الأغاني برقصه ما بعمره رقص. عم لول قصدك؟ حدا بيعرف يلفظها مزبوط أو يكتبها مزبوط؟ عم لول بالآخر؟ السنة الماضية عم نول ناس بتقول صح؟ برافو عليك. جاكو ذكرت كلمة كربوجي، بس انه هيدي كلمة بس ما فيك تقولي من وين، ما فيك تعرفي، هي مانا لهجة، كلمة بيستعملوها ببلدان معينة مش بلبنان. بقرطبة بقولوا عم نول.
1: بونجور نعيم، بونجور ميراي، يسعد صباحكم. من زمان كان يقولوا ولا دومري لأنه ما كان، كان هو اللي اسمه يدوي الأناديل بالشوارع.
0: معقولة
1: يدويهم والصبح يطفيهم لأنه ما كان في كهرباء ببيروت. هاي بسمعها من جد.
0: حلوة هالخبرية إذا هي مزبوطة. وصباحك سألتي حدا يعني أو أنت حافظتيها للمعلومة؟ ولا دومري اللي كان يدوي قصدون. ايه ما في كهرباء مثل اليوم طبعا.
2: هاي بونجور، كيفكم؟
0: بونجور.
2: هاي اول مرة انا بحكي معكم.
0: اهلا وسهلا فيك.
2: اول مرة بحكي.
0: خي
2: الدومري هو الشخص اللي كان بالماضي يدوي الاناديل بالشوارع.
0: مزبوطة. لكن اوكي،
2: هاي المعلومات اللي عندي. مرسي لكم.
0: مرسي على المعلومة. اتنيناتكم بتجننوا. خلاص حفظتها.

0: ما بعرف إذا بعد العجقة من أنطلياس باتجاه نهر الموت وصولا للدورة. أنا مشوار اليوم على الأشرفية وفي طريق بزوري منها بتجنن، مع أنه أقرب طريق تاخده هون بعد الإزاعة مفرق اليمين وتنزلوا تحت الجسر، بس هي بتبكي. أول شي محفرة، تاني شي فان إذا خفف أو شوفير تاكسي بكيكن كل الطريق. تقعدوا لكم نص ساعة ثلاث أرباع الساعة بتعلقوا، فأنا شاطرة بالطرقات. هلأ بروح من سن الفيل من السيدة بنزل سوق الأحد، بطلع إشارة كرم الزيتون بفرق على شمال بوصل.
1: بونجور مرة بعدة برامج تلفزيونية سألوا عنا، كانوا عم بيقولوا أنه هي كلمة تركية، وبعتقد بيطلع الشخص اللي كان يمرق بالليل يضوي الاناديل بالشوارع قبل ما يكون في كهرباء.
0: مزبوط.
1: ولما ما يجي تكون كلها عتم، يعني ما في ولا
0: دومر يضوي.
1: بس فعليا في شيء تاني منطقي اكثر، وهي كلمه فرنسويه ستان دوماري. دوماري لما يكون مثل ما بيقولوا البحر مثل الزيت، يعني ما عم يتحرك. دوماري في دوماري، يعني هي نحن اخذناها بالعكس، مش ما في دومري بلا مثل
0: في.
1: الدومري يعني اللي هو
0: في دومري
1: انه ما عم يتحرك ابدا.
0: اوكي، حلوه كمان هالمعلومه، بتجنن كثير. بنبسط استفيد منكم بقصص. هلا مهم نحفظ، مهم نسجل بهالذاكره.
2: سوري مره ثانيه عن فويس،
0: ما يهمك.
2: حدا تضيع الضمنيه اسمها قاعه فطرين، كلمة شو بيعرفني بيقولوا ايش بيعرفن. في حدا عم يسأل دكتور بالضيعة، قال له حكيم دخلك ليش بتقولوا ايش بيعرفن؟ بيرد عليه الحكيم بيقولوا ايش بيعرفن.
0: رد
3: يلا اسمع فوق
0: الجواب بسؤال.
3: اسمع
0: اسمع اسمع, أسمع. يلا اذا بعد في هيك لهجات مهضومة بتخليكم تعرفوا انه اللي عم يحكي من وين بمجرد ما قال هالكلمة. وقصة الكواكب ما جاوبتونا وما سألتوا تشات جي بي تي. البلوتو الغيولة الكوكب بي
4: الله يرحمه كان يقول روحك راح،
0: روحك راح.
4: مرة الأخرى
0: مرة شو سوري، من عندك راح الفويس صح؟ من عنده يعني تعاهك جي وروحك راح.
4: روحك راح تعاهك جي مرة الأخرى.
0: ايه القفلة الغلط من عندك ما خصنا.

0: بونجور.
1: بونجور ميرو.
2: بونجور.
1: نحن منقول بضيعتنا الصحفية لصحن القهوة الصغير. جيت ضيعة جوزي صار يقولوا لي شو يعني صحفية؟ قلت لهم شو هي، انه غطي الركوة او شيء. لا ينحمل الا صحن صغير. حبيبتي صباحكم خير.
2: يسعد صباحك.
0: بونجور بونجور ميرو. نعم
2: بونجور.
0: صباحكم
2: وصباحي.
0: عندي أصحابي بالجنوب بقولوا ربعة. ربعة يعني هو مثل جل صغير. نحن هون أهالي المتن منقول جل.
2: ايه
0: يعني هيك محل ما منزرع.
2: ربعة
0: هني بقولوا ربعة.
2: قليلة أول مرة بسمعها. فصرتوا بتعرفوا أنه هيدي اللهجة يعني هني تابعين لهالمنطقة مقيمين فيها أو هني منا.
3: بونجور ميرو. بونجور نعيم. يعطيكم العافية وإن شاء الله ويكند بتعقد للكل. بالبيروتي لما حدا بده يسأله للتاني شو إشبك بقول له شي إشبك شي إشبك شي إشبك.
2: استراحة العشرة.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta, Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
4: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: عشرة ودقيقتين الساعة.
1: صباحو
0: صباحو.
1: أنا يا ميراي يعني يا مشحرة شو بدي أقول لك؟ نحن
0: لا منك جنوبة
1: وقسي من وين نحن؟
0: كتير صعبة.
1: قلت لي يا زيني صارت ترج فينا الأرض، ركضنا بالكريدور، صرنا نرعش كلنا سوي، عم شحرة شو بدنا نعمل؟ جيب الدبدوب.
0: مهضوم مهضومة لهجتنا اللبنانية كلها، ما تقولوا لي علشان عيونك يا الله شو حلوة بنيتك والله يرحمك منى مرعي.

شو وضع السير دخلكم؟ صور بعد الظهر الكارثة الكبيرة، لأنه يمكن التنين عطلة للبعض، فالويك أند بيوصلون ببعضهم.

0: Bonjour Mireille.
1: Bonjour.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: أنا في كلمتين كنت أسمعهم.
1: إيه.
0: وواحدة منهم بستعملها كان عند أهلي بس ما بغير بيوت ما بيعرفوها. القميص البيجاما من فوق كنا نسميها السلطة. كانت قلي الماما مثلا أعطيني سلطة البيجاما. هيدي مش كلهم بيعرفوها.
1: مزبوط أول مرة بسمعها.
0: وفي كلمة تانية بمعناتها يعني وتخيل إنه مثلا وتخيل إنه انقطعت الكهرباء كانوا يقولوا وشحوك وشحوك يعني عم بلفظها يمكن شوي غلط
1: وشحوك.
0: هودي الكلمتين اللي
1: حلوين جديد لقلنا لا
0: شارككم فيها.
1: مرسي لقلك.
0: بونجورني.
1: Thank you.
0: باي
1: باي.
2: ميراي بونجور.
1: بونجور.
2: بونجور نعيم. وإخواننا دروز بيسألوك كيفك عاصم رياضة يعني إن شاء الله منيحة.
1: عاصم رياضة.

0: صباح أميري إليك المستمعين. نحن بتضايق عنا يعني بجنوب إذا واحد عليه هو التاني بقول له فيلم من هون لحنا ما تلاقي جمشة. هي الجمشة هي اعتبارا عن الحجر يعني.
1: آه جمشة. شفتوا في كلمات أول مرة عم نسمعون.
2: تسلم لي عيونه الحلوة تسلم لي تسلم.
3: بونجور. أنا بعتذر يمكن طلعت شوي طويل القصيدة بس تعطيناك حقك.
1: بالعكس بالعكس.
3: أميرو بونجور. عنا بيقولوا كمان اللي بده الضاح ما بده يقول أح.
1: هي شو خاصة بحديثنا يخرب ذوقك. هيدا ما عم نحكي عن أمثال. قلنا إذا واحد حكي لهجة قدامك معينة بتعرف هو من هالمنطقة الفلانية. نزلت علينا بالباراشوت جاي من غير مطرح. القصيدة حلوة وبشكرك وكلك ذوق وطريقتك بتجنن.

0: صباحو
1: صباحو
0: البحمدونية. بدون يقولوا هلأ بقولوا هلقنية
1: هلقنية.
2: شيء غريب غريب غريب،
1: كلام غريب عجيب مستعمله وبيختلف بين منطقة وتاني.
3: أول ما تعرفت على جوزي من 15 سنة هو من لحفظ
1: لحفظ أوكي.
3: إجا لعنا عم يشرب قهوة، حطيت له قهوة، قال لي بدي سكر، حطيت له سكر، قام قال لي لحيتيها، قلت له نعم، قلت له شو هي لحيتيها، قال لي يعني حركت القهوة
1: لحلتيها. وصرتي بعدين تقولي مثله الكلمة، إيه؟ بيتأثروا بعضهم الكوبليت مع الوقت.

0: ميرو يسعد صباحك صباح. نحن بالبيروت بنقول لصقية. اللصقية هي المخدة الصغيرة اللي بتكون الكسان هيدي على الكنباي.
1: مزبوط.
0: وفي كمان هيدي القلشان القلشان يعني الشحاطة.
1: القلشين؟
0: جايبينها مثل نسموها القلشاني يعني الشحاطة
1: أو القلشان يعني بس إنه القلشين بركي. جوسي ستي كانت الله يرحمها تقول الجاكات السوقية. كنت أحكي مع سيدة أمريكية تقول لي ما تقول باي قول سيو، بس هي ما خاصة باللهجات بس إنه هيك حبي يخبرنا. أوكي عم نحكي عن كلمات بتعرفوا إذا قالت قدامكم إنه فلان من هالمنطقة الفلانية، بس لحتى يعرفوا عن شو عم نحكي، كيف بتميزوا بين لهجات لبنان وبين مناطق لبنان من خلال تعابير الناس يلي بتصادفون كل يوم. يعني المروك بتدل انتم من وين، التسومة بتدل انتم من وين، لبنة بتدل انتم من وين، زي ما هي من وين، يم شحران بتدل من وين. واضح السؤال، لأنه بعد في ناس عم تجاوب بس بطريقة كأنه عم نسأل شيء تاني مختلف.

أجمل مراحل صوت جورج وسوف هاي الغنية. شي لهيفا نعيم لنحكي عن جمالها بيكانو بليز. من أول مرة شفتك بعدني بحبها. الكل تمخطروا بيكان على ريد كاربت، الكل بصوتية بحلوة والكل حكيوا فيهم، وفي ناس طبعا هني راحوا لأنه لازم يروحوا لأنه جاي عبالهم، بس هيفا بمجرد ما وصلت كانت الأضوية كل عليها، مشيتها، غنجة، تيابها كلها على بعضها، كانت بتجنن، بوستها غير الكل، سبحان الله. هيدي هيفا يا جماعة معودة على عدسات المصورين، على الناس، على المعجبين، بتعرف يعني كيف تتعامل مع الكل بهيك حدث مهم مثل مهرجان كان. في ناس سبحانك يا ربنا شو بيلبق للدلال.

0: وقت ما رح سميها بي بلوجر هي انفلونسر ما بعرف شو بدي اقول عنها كتير زنخة كتير لا قالوا رايحة تتمختر بكان وتبعد بوسة بس ما حدا لكشها ما حسيت حدا لكشها من ضمن اللي من لكشوا في عالم تقيلة وفي عالم عن جد ربنا عطيها نعم مش نعمة وحدة بقول الناس محبتهم قربة من الكل للوحدة بتبقى مثلا مش ضروري معروفة أو مش معروفة هيدي نعمة بحد ذاتها ما بتمنى ينفهم عن مين عم بحكي لأ أنا مش قصدي جرح بس قصدي وصل مساج أنه في ناس بتستهدمون في إجماع على أنه نستهدمون وفي ناس عن جد سألها قيل الدم لو قد ما يحاولوا يتهاضموا ربنا مش عطيهم هيدي الميزة
1: بونجور مرايا
0: اهلا صباحك
1: بمعلبك بقولوا طبوت امبريس
0: امبريس
1: امبريس يعني هي لبنه الجره
0: صحيح صحيح
1: صباح
0: شو طيبه امبريس الامبريز عادي عم بيت سكيف بيبعتوها كل سنه لكل اصحابهم واصدقائهم مشان هيك بعرفها
2: يا ميرو بونجور
0: بونجور
2: على سيرة هيفا أنا عملت لها شي كتير حلو يا ميرو كتبت لها كلام حلو وإن شاء الله عم حاول لحن لياها وبدي إن شاء الله أقدر وصل لياها للغنية عن جد بدها تكون شي حلو كتير إذا حبت تاخده لأنه وصف لهيفا على القد عرفتي
0: بغنية
2: يعني مزيوري هيك حفرة تنزيل عليها
0: والله.
2: وأكيد حتحبها إن شاء الله يا رب
0: يعني أهم شي تقرأ وتشوف وحتي لها على البيج الخاصة فيها أزبط طريقة هلقد صار في استخفاف بسوشيال ميديا وهلقد صاروا بيستغلوا الأسامي المعينة والمشهورين حتى يوصلوا ليكون في عندهم فولوورز مين ما كان بيطلع بيقول مثلا أنا كنت على علاقة مع فلان وطلب أنه ما حدا يعرف وفي فترة كنت أنسانت وطلب مني روح وخبار ما عندهم مشكلة أنه هن ينقال عنهم شيء مش مزبوط بس تزيد عدد المشاهدة ما بصدق هيك وصلنا بالسوشيال ميديا لهالدرجة من الانحطاط
3: صباح الخير ميري
0: صباح النور
3: ينعاد عليك بعيد سانت ريتا وينعاد على الجميع بالخير وينعاد على بنتي ريتا واختي ريتا ونهاركم مبارك يا رب
0: وسلامة قلبك من البحر بتفكروا حالكم عم تحضروا فيلم مخيف واحد بالجيزة بمصر ضخم كتير شبه مزلط وماشي يخوف العالم كمش منو مزبوط بس هو بتطلعوا فيه بتنقذوا تقولوا لا هيدا فيلم رعب ولا شو وطلع غير متزن أخذوا فيه الإجراءات القانونية اللازمة وشكله مساعده أنه يخوف العالم تقولوا غول هجم عليكم

0: ميرو يسعد لي صباحي
1: وصباحك
0: يا قلب الجماهير كلها. انت نحن بدير القمر منقول يا غليتي.
1: مصبوط.
0: يا غليتي يعني
1: يا رزقتي
0: بتقولي لواحد أهلا وسهلا يا غليتي.
1: أكيد
0: يا غليتي
1: أكيد
0: يا حبيب قلبي يعني.
1: ايه حلوة الكلمة. أعرف مجاسك والله بحطك براسي
2: بحرق أنفاسك لا تكبر راسك. اليوم السوشيال ميديا عم تلعب دور كتير خطير
1: فعلا
2: بيرش المعلومات الخاطئة والصحيحة لما يقعد يعرف الواحد إذا فعلا حدا لجأ للسوشيال ميديا ليخبر الخبر الصحيح في كتير بيكون مضاد له أخبار
1: طبعا
2: غلط فما بعد نعرف الصح من الغلط
1: هن القصد يضيعوا الناس وكل ما واحد كان عنده كونتينيو فيه وابتزال كل ما الناس عم بتتابعوا مع الأسف يعني محتوى هابط جدا. جان فيليب صباح الخير يا ولد يا ولد يا ولد. بكرة أحلى سهرة بدنا نولعها رح نزل بفتكر كل الليل بدي صور ونزل كل السهرة وإذا البروغرام زيته عندكم روعة يتابعونا على الإنستا الأحد أو السبت بالليل بيعرفوا وين رايحة بدي حرقصهم شوقهم لحتى كلهم يزوروكم. حبك مات
3: للأبد. موجور ميرو.
1: موجور.
3: أنا أصحاب ابني من صيدا اجوا عم بدخنوا قال لي بدي مكتة.
1: إيه؟
3: قلت له أنا شو هاي مكتة؟ طلعت المنفضة بيقولوا لها مكتة.
1: قدرت.
3: والبورتموني بيقولوا لها ضبوة.
1: ضبوة.
3: محل ما بدبوا المصاري. بيقولوا لها عرقة.
1: عرقة وضبوة التانية شو هي الكلمة؟ هو الكلمات مثلا غريبة لكن تستخدم وبدلكن على لهجة ولاد منطقة معينة.
4: يا عمري يا روحي أنا يحرم عروحي بيوم وحد غيرك تسكنا.
5: ميرو بدي نعم. بونجور خاص لإيمان مشاك بقول له جوهت الله عليك فيه سمعيني صوتك اللهجة اللي بعلبكية
1: كملت نومتها بفتكر. اللي بيصير له ينام ما تفيق كرمال حدا فجأة إيمان كملي نومتك شو بدك فيه تكسبي نوم وبتكسبي صحة سأليني إلي مشكلتي كلها بقلة النوم وحدا يضحك عليك تفيق كرماله رح يزعل مني إيه
6: يا ميراي
1: نعم.
6: يا ميراي ذكرتك شو ضعيفة
1: خير
6: سنة الماضي عملتي حلقة عن قصة الدومري وبتذكر منيح وقتها صاروا نفس الشيء قالوا
1: بدي خبرك
6: القنديل وهيك
1: بدي خبرك
6: قالوا وقتها يمكن كلمة تركية عثمانية أو شيء هلا بالنسبة للهجات في عندي صديق من منطقة بارلياس
1: ايه؟
6: بالبقاع
1: بعرفها
6: نحن منقول العالم بيقولوا هيدا هودي هيدي هو بيقول هيدن هيدين هودين دايما بحطنون
1: اخر شيء هيدن هودين هيدين بدي خبرك شيء مش انه انا اللي عم برر او انه اكد لك انه ذاكرتي ضعيفه ايه كثير كثير عم بنسى من بعد ما سالت السؤال المدام اول شيء جاوبتني رجع المسيو اكد شي ربع ساعه قطعت التهامي بس ما انا سبق وحدا مش انا سالته هلا بس حتى ذكرك مش انا اللي قلت شو معنى الدومري طلع حدا كمان قال شو معنى دومري جوجلته وخبرتوني وعملنا مش حلقة مرة سؤال وجواب بس امتى فقت على الموضوع بعد شي ربع ساعة تلت ساعة لا عن جد عم كون كتير صريحة معك بس بنفس دقيقة ما تذكرت
7: بونجور ميري
1: بونجور
7: كيفك انت ومستمعين
1: الحمد لله تفضل
7: ولو انه خارج السؤال
1: ايه؟
7: شو رأيك تعملين لنا شي حلقة هيك نطلب فيها أغاني احنا فينا نسمع الغنية اللي بدنا اياها على الابليكيشن بس انه بتضل عندك غير هيك ونسترجع
1: غير نكهة
7: كيف كنا نطلب أغاني
1: ما في مشكل أوكي إذا بنقوا أغاني حلوة دسمة زمان ما سمعوها نعمل حلقة ليلة أذكرني بليز الجمعة الجاية اللي أنا اللي طلبت منك نطلب الأغاني ما في مشكل مزبوط إنه تسمعوا لو شقفة صغيرة منا على الهواء غير شي الله كفاية نورك عليا ما قطعت الكهرباء منيحة هالغنية

0: ايه بونجور ميراي
1: اوف، من اي
0: كيفي؟
1: ساعة
0: نحن
1: هي
0: عنا
1: الفويس؟
0: بضيع بقولوا يا منيه اللي بالنيل يا
1: ايه
0: مزبغه بالصباغ.
1: اي ضيعة بس. كانت ام كلثوم مرقة من العشرة دخلك؟ لا، هي قبل بكتير، فهذا دليل قد في فويسات. فمشان هيك بليز فويس واحد اذا بتقدروا. ايه تفضلي.
2: عذرا عذرا عذرا ميري على الفويس الثاني، بس هديقتي ما بعليش معي. بقول لك كيف تكون مريضه، بتقلي مش مكيفه.
1: عم تحكي لنا عربي؟ ايه انا مش كتير بفهم عليكي بالعاده. تحكي على الواطي بس ما فهمت شي صراحة. منسلم على صديقتك استراحة ونتابع بأنه تعرفوا شخص وين ساكن ومن وين هو من خلال لهجته. إذا حاب نعين بعد شوي عيد الفويس، بس لحتى أفهم شو قلتي عيب لازم جاوبك. يلا راجعين.

0: بجديد عزيز عبده في القلب.
1: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
10: Back to the music. Delta FM Lebanon.
11: المدام اللي بتحكي بسرعة بالعادة وصوتها واطي عم تقول لصديقتها أو عم تقلها أنت كيفك أو هيك شيء قالت لها مش مكيفة يعني هي بس ما بتدل على لهجة معينة بمنطقة عرفتي بس رجعت سألت نعيم شو كان الجواب عرفت شو هو Thank you
12: بونجور
11: بونجورين
12: أنا بسمع يعمر دينك
11: ايه؟
12: يعني بتكون جاوبتي أو نجحتي بشي أو خزرتي شي
11: الكل
12: يعمر دينك
11: ايه؟ بس هيدا بلبنان كلها مشتركة
12: ايه بلبقى يعني. بيقولوا بدي جلي
11: اجلي
12: ببيروت بيقولوا بدي اجلي
11: مزبوط مزبوط هيدا جواب مثلا على سؤالنا يعني بتعرف اللي عم يحكي من أي منطقة من خلال هالكلمة اللي قالها يعمر دينك وينصر دينك مشتركين بين الكل

بتحسوا بتركيا قايمين لقيمة على النجوم والنجمات يلي برزوا حاليا واساميهم مهمة والكل كأنه لحقهم الدور، كلهم طلعوا بيتعاطوا. طيب معقول انه ما في حدا عمل له تيست وما طلع دمه نظيف؟ في شي بيشخشب شوي، وليش هلأ؟

0: ياسمين عبد العزيز كتير اخدي سكسي هالفترة ورمضان حبوا كتير دورة. هلأ حاليا خطفت الأنظار عم بتطلب سلاح، عم تستعرض السلاح اللي وراها وهي حاملة قطعة. ما بعرف انه ليش خطفت لكم أنظاركم، حدا مسلح وبدو يقويس، بس لأنه ياسمين عبد العزيز حبها أنا على فكرة. بس كلمة بيخطف تخطف الأنظار مرات منستخدمها ما بتكون بمطرحها. تفضل.
1: أهلا نعيم. والله في كلمتين هيك حلوين كتير بالنسبة لهذا بتصور. أول شيء في عنا دائما بالجبل بيقولوا مثلا برايتك تقبرني، يعني بهذه إذا بتيجي تفسريها صعب كتير، بس حلوة بكتر المحبة.
0: هي كلهم بيقولوها. بس
1: الكلمة الثانية اللي كتير لها معناها مع أنه صغير كتير، كل ما الحي ليق، كل ما الحي ليق. رائعة تنقال لإنسان يعني كان كبير بالعمر
0: أكيد حلوة.
1: أو صغير بالعمر.
0: نعم.
1: وإذا عنده سخونة أو لا.
0: بس هيدا كلام حلو، يعني بدنا نحطها بخانة الكلام الحلو، بس مش السؤال اللي أنا طرحته. إذا حدا حكي قدامكم لهجة معينة بتعرف أنه هو من هيدا المنطقة غير شيء. بس لليوم ما بيأثر، يلا بدنا ناخد فويس لأنه مش أكتر نقدر نسمع الكل. كتير طلع معنا كلام مش سامعين فيه قبل، يعني عم نتعلم لهجات مناطق مش سامعينها قبل صراحة. مش إنه ما نعرف اللهجة، ما نعرف المفردات يلي عم تستخدم.
2: اي مش الكل بيقول يا عمر دينك، عفوا، بس نحن نقول يقبرني ربك، ما بنقول يا عمر دينك. هاي يا عمر دينك أول مرة بسمع أنا مثلا، يقبرني ربك.
0: سيقبت أنت بتسمع، لبنان كله بيقول يا عمر دينك وينصر دينك. مش ريفيرانس انت، سوري بس انت بسمعتها وين ما بروح بسمعها، مش انه يعني بس عم بطلع بنكاية احكي، لا، بس انه وين ما بروح بسمعها. عندي من جنوب اصحابي بيقولوها، عندي شمالية، عندي صديقتي من زحلة بتقولها عادي. بس كمان مش هيدا يعني مش عم بتصيبوا السؤال بهول الأجوبة. في كم حدا كتير مهضوم عطانا جمل بحياتنا مش سامعينا، طريقة الكلام اللي عم ينقال من منطقة لمنطقة. أكيد كنت تسأل هول عم يحكوا لبناني. يلا منكمل.
3: ميرو
0: ايه؟
3: من جوية ونزول صوب صور بيقولوا، ما بيقولوا شباك، بيقولوا شباك باب. عرفتي كيف؟
0: هيلي صيدة بحس
3: دغري بقفرن.
0: شباك صديقي بيقول رايح أكل فتايل. هني من سور بقول فتايل. ساندويش نحن شو بنقول؟ فتايل، هني فتايل مثلا. صيدة وسور دغري بتعرفوا هيدا المنطقة.
4: بونجور ميراي.
0: بونجور، مرسي.
4: صار عندي فضول أعرف كوكب بلوتو ليش انحذف من القائمة.
0: شفتي ما حدا جاوب؟
4: لأنه اعتبروه كوكب خزن وما حاول أن يسيطر على الكواكب والصخور والجليد اللي بحيطه، وما قدر يعني نظف حاله كرمال هيك انشال من القائمة. وحاليا في كوكب تاسع عم بيحاولوا أنه يضيفوا للمجموعات
0: ينضاف.
4: نفسي لإلك
0: يعني جد انقهرت صوتك واطي، وكتير المعلومات حلوة اللي عم تقوليها. الوحيدة على فكرة، الوحيدة اللي كان عندها الحشرية تعرف ليش بلوتو نزال وشو السبب، هو القزم ما قدر ينظف حاله. قلتيلي مزبوط، وعم يكتشفوا هلأ كوكب جديد. سألت تشات جي بي تي، مرسي كتير، الوحيدة اللي لبيتيني. حدا غيره والله. اخص عليك يا مراي، هات لشوف. بعت لي نعيم وأنا ما كنت شفتهم. سوري سوري. إيه زنتوت. القائمة الكاملة بالترتيب من الشمس عطارد، هو الأصغر والأقرب للشمس. عندكم الزهرة، توأم الأرض الشرير لأنه كتير حار فيه نار. الأرض يلي هي نحن بيتنا، المريخ، الكوكب الأحمر، المشتري، العملاق الغازي زحل. عندكم أورانوس، العملاق الجليد النايم على جنبه، نبتون الأزرق البعيد، بلوتو كان التاسع قبل 2006 من هالقد، بس هلأ صار كوكب قزم مع أربعة غيره. مرسي على المعلومات. وانا اقول لي ما حدا اهتم.
5: ميراي الجيل القديم هون بالجبل بيقولوا تاكل لبين
0: لبن ايه بالحدد بيقولوا بالحديد بيقولوا لبين وسمك يعني بتعرفيهم وامك روح عند امك دغري دغري بتعرفي حدا ده
6: تيير مرتين اللي عندك فويس صيدا نقول بدنا نقول بحياه ربك بربك نقول
0: اسرع عم نطير تيير ما بقولوا الطهته بالحدا دغري عن جد بتقف له هي ده حدا ده
7: لك يا نصر ديني
0: مش سمعتها قبل لا حرام لا بفكر انه عنا شي ضده بالعكس بس انا ما في اطلع لكني انا مش سمعتها ولازم انه بس تاخدوا على كلامي في كتير اشياء مش سمعتها بس انا بقول على الهواء ما حدا بيعرف كل شي طبعا استراحة ونتابع

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: ولا الجمعة جاي كلكن رح تفرسوا كتير، شكلكن ايه كذا يوم. يلا مبسطوا، روحوا على البحر وان شاء الله الطقس يساعد.
4: يا موج
5: هاي ميرال،
3: هاي
5: احلى كلمة من الماما عاملة اول كسروانية بلس بلس
3: السنة الماضية يعني. بدي حيي زينب، بدي قلها بونجور واشتقت لك، وسلام للبريزيدان. دايما هيك بنذكره بالخير، بنذكركم بالخير. كلود صباحو، كلود غاوي، سهرتك بكرة معي؟ خي خي، أحلى قعدة بكرة وأحلى جلسة وأحلى سهرة مع كلود غاوي.
6: شوينك وين رايح؟ تاي أقول لك
3: باش عم تصرخ علينا بدي يعيشها مزبوط ليعيش الدور موفقة ببروغرامات الصيف. يلا كلود أدى وقدود.
7: سمحنا الحب الطايش، إن شاء الله ما وعينا مقدر، من أرضك عم تطلع نار.
8: بصيدة بيقولوا متت، يعني متت
3: متت
8: متت.
3: ايه دغري بتعرفوا لهجة أهالي صيدة وأهالي سور نفس الشيء.
9: بونجور
3: بونجور،
9: كيفك؟ كيف الأهل؟ لشمالك ما توجه يا ميرا
3: شمالية. هذا كان مطلوب اليوم، نحكي بعضنا بلهجات معينة ونقول كلمات بس هن بيستخدموها، تنقول بالبقاع بالجنوب بالشمال حسب أي منطقة.
10: بونجور. هلا إذا بدنا نتوسع شوي،
3: إيه؟
10: بسوريا بميزوا المحافظات بكلمة واحدة، كلمة شوفي. إن أهل الشام بيقولوها شوفي بمغطوة شكيلو متر. اللتقي وطرطوس وهيك بيقولوا شوفي سريعة.
3: أوكي.
10: إدلب أشوفي، بحلب إشفي.
3: إشفي
10: مناطق دير الزور والحسكي والقامشلي بيقولوا شكومبي. فهيدي الكلمة بتميز الواحد من أي محافظة دغري يعني.
11: أنا لعيونك أنت وبس، أنا لروح.
12: بونجور ريما، عندك أهل زحلة مشهورين بالوين يو.
3: وين يو؟ هلأ جيتنا آخر نهار. شكراً على كل حال. أنا ميرو، وين مرمورة نعيم؟ هو ضايع بين ميرو ومرمورة.
13: مرمورة يا مرمورة
3: هيها.
14: بونجور ميرو، كيفك؟ منيحة؟
3: تمام. وانت؟
14: يعني مثلا عندنا نحن منقول بديش، من ايش رايحة، منزيد على كل شيء.
3: مين انتو؟
14: عندكم في ميلان.
3: مين بديش؟ في كتير مناطق بتقول بديش، بس تعرف وين قصدك؟ ما عرفت صراحة.
14: عندكم في ميلان؟
3: عنا في منون أبديش شوي كمان مشترك. بديش
15: عذراً لأنه عم نتصل مرة تانية، بس في خبرية تانية في بالمنطقة هون عنا مثلاً براس المبنى وحوى لغاية، بقولوا شو الشيخ مقمش وجاي، يعني لابس كل تيابه، يعني جاخخ. هيدي كمان حلوة.

0: ميرو بعدني جاي من الحمرة. سليم سليم قرنيش المزرعة على العدلية، أكلت 12 دقايق فاضي هالطريق. سليم سليم
1: والله
0: واللي حواليها أشرفية كمان وصلت عليها هلأ رواء.
1: مرسي يا عمي من نص ساعة. أوكي هلأ ما بعرف ويتكلوا علينا الجماعة.

0: نحن عم نتسلى ونحكي عن اللهجات اللي بتختلف من منطقة لتانية، وفي ناس عم بتصلي بحرارة وإيمان كبير بيعنايا لمار شربيل بما أنه اليوم 22، وفي ناس عم بتصلي لشفيعة الأمور المستحيلة سانت ريتا.
1: طيب الكبة بلبين
0: ايه
1: واللجن أنا منين؟
0: اللجن يعني اللكن قصدك؟ كبة بلبين، مين بيقول لبين؟ مش أهالي زحلة.

لا ما بتستهوين الحزازير. الله يرحم عماتي وبي كانوا يقعدونا صغار يصيروا يحزروا، أنا دغري فل ما بحبون. شيل اثنين حط خمسة، عمول هيدا عمل هيدا، لا لا لا لا لا.

0: شاء الله التأسيس ساعدنا الجمعة الجاي يكون كتير حلو للناس تروح على البحر تعمل نشاطات تكاسدير، خاصة يلي بيشتغلوا كل يوم وتعيبة، يعني ناس تعيبة بتكدح بينتبه هالفرصة مناطرة.
1: هاي ميراي.
0: هاي
1: دومري معنيتها باللغة
0: أي ساعة بعتته؟
1: إنه ما في حدا، ما في دومري
0: وعي يكون هلأ لا من زمان حرام، لأنه صاروا شي 50 حدا مشاوبنا بين اللي كتبوا واللي قالوا. ومزبوط أنا مع حق المدام، مرة انطرح السؤال قالت لي من سنة يمكن وحكينا عنه، بس مشكورين يا جماعة، لأنه قد ما عنا ضغط تكونوا أنتوا بعتين من نص ساعة وساعة بنسمعكم بهيدا الوقت ومنفلوا بعد في ناس ما سمعناهم. مشان هيك بزعبروا بيقولوا لي سوري فويس تاني، أنا بقولهم ما عليه لأنه عم بيقولوا سوري، بس هي فيها أحراج يعني معلش قطعي لنا لو قالوا سوري ما رأوا. في ناس ما عم نسمع، شو بدي أعمل؟ طلعت معي شو بدي أعمل؟ ألا سويكار، لا بدنا نضبط الهواء فويس واحد خلاص ونقسي قلبنا. شو قالت؟
2: بونجور ميرو، عندك كلمة دنقان يعني بردان بيستخدموها البعض، يعني
0: أي منطقة؟
2: أيام زمان يعني.
0: لا نحن عم نحكي عن مناطق.
2: إذا حدا بده يحكيكي شي بيقلك أنا عم بحكيكي هني عطسات أحمد، يعني عم بحكيكي هني بكل صراحة. بس عن جد في حكي جيل اليوم ما بيفهمه يعني.
0: مزبوط، أنا مثلا هيدي آخر وحدة مش سمعتها صراحة، بس هو كان سؤالنا كيف تعرفوا هيدا الشخص من هالمنطقة حسب لهجته، عرفتي؟ يلا خلص الوقت، ما بقى فيكم تجاوبونا لأنه ما بقى تحرز. هلأ في ناس فهموا وبغري يعني صابوا الهدف. كتار كانت أجوبتهم مهضومة. آخر فويس يلا نسمع آخر حدا.
3: رو بونجور، بفيب الحرديري، أمه كانت تغنجو يم نايمتي، شو حلو هالكلمة يم نايمتي، بلكي يا حبيبي أو شيء.
0: هاي بالكلام الحلو،
3: كلمة ناعمة وحلوة.
0: هاي دي بخانات الكلام الحلو. شكرا، عذرونا الباقيين إذا ما سمعناهن. هيدي آخر صبحية لهالأسبوع، عن جد الوقت عم يمرق بسرعة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بكل الصبحيات اللي قطعت، 2 3 4 5 جمعة، 5 صبحيات عم عدن على أصابيعي أنا. مرسي نعيم، مرسي للكل، موعدنا بيتجدد الأسبوع الجاي إن شاء الله، بكون عم نودع يعني أيار لنستقبل حزيران، إن شاء الله يكمل التأسي، يكون حلو هالويك أند لحتى تعملوا مشاريعكم، كتير انتبهوا على حالكم، كتير تسلوا وعيشوا الحياة اللذيذة، شوفوا ما أسرع، خدوا فكرة عن الأيام كيف عم تمرق. يلا باي باي.

0: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا لكل ده، ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواق، ما تكلمنيش مش فرقة.

Hüjdid, Tiara, Şatara. New on Radio Delta. Hüjdid, Aziz Abdu, Fil

كوليسترول سميحة، طمني. Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات. Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: بالتحديد عزيز عبدو في القلب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon. New on Radio Delta.
2: جديد عزيز عبدو في

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارة شطارة.
2: Radio Delta. مش فاضي أنا كل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: الوضع. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضيين الكل ده مدفوع لي يا بابا، انا بيجري مني رواق، ما تكلمنيش مش فارقه.

0: It's 1 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة. طمني،
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي،
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي،
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل، مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.

0: جديد عزيز عبدو في القلب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
3: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: العاشق أنا المفتون ظنك عمري ما بخايف لا بينعايش.
1: Radio Delta, your official summer station.

0: جديد عزيز عبدو في القلب.
1: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
0: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شعر سهل.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا كل ده. ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده. ما تفضلي يا بابا أنا بيجري من يروق. ما تكلمنيش مش فارقة. مش

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد عزيز عبده في القلب. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

كوليسترول سميحة، طمني. Delta.

0: FM on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
6: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شعر سهل؟
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: news, music, information, and much more.
1: جديد تيارا شطارة.
2: New on Radio Delta. مش فاضي أنا لكل ده، مدفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فارقة،

0: سلطة
1: جديد تيارة شطارة
2: مش فاضينا الكل ده مدفوع لي يا بابا أنا بيجري من يروق ما تكلمنيش مش فارقة مش

عندكش العالم ما عندي ياه عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقت قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

0: جديد كارول سميحة. طمني،
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي،
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي،
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال، لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكة انسا بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني،
5: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: ولك ايه، ولك يسلم يا بطل.
9: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
10: Back to the music. Delta FM Lebanon.

بونجور. اليوم الجمعة 22 أيار الساعة 4:39 دقيقة، طلعنا بحلقة جديدة ومشوار جديد من ذروت شعب راديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام، وأكيد راديو دلتا لبنان أبليكيشن. نحن طالعين لايف صوت وصورة وثواني، وبكون صار لينك الاستوديو موجود على ستيتس الواتساب يلي هو 7676 0076 7609 76 76 0076. اليوم الجمعة، يعني it's the weekend، يعني it's the weekend، حماس نشاط، ونجرب دايما انه نشرش طاقة بهيدا الويكند بغض النظر اذا بتشتغلوا او لا، اذا بتكونوا بالبيت او لا، اذا بتكونوا ظاهرين او لا، مش مهم يلي بتعملوه، مهم النتيجة تكون انه عم بتشرجوا طاقة، عم تتحضروا لأسبوع جديد. دايما هيك مثل كل مرة نبلش الأحد هيك نقول يا الله بكرة شغل، التنين التلاتة أرجو هي الجمعة، وهيك الحياة هي مكملة أقله منجرب نعيشها هالمرة واحدة اللي جايين فيها على هالحياة بطريقة عن جد بتشبهنا على قد ما بنقدر لنكون مبسوطين إلى حد ما. هيدا البسط 24 ساعة ما في منه، فهلأ لأنه كلنا بالنهاية رايحين على طريق واحد. بس اللي فاجأني اليوم على قصة الروحة انه مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشهورة كتير وصيتة سبقة ومع ملايين الدولارات وملايين المعجبين وملايين الهبلين كمان وملايين البوستات الهبل، بس الأهبل اليوم انه منزلة عم بتخبر انه كان عندهم احتفال بالبيت، كان عندهم عيد ميلاد المرحوم بي زوجة، عاملين له هابي بيرثدي لانه هم توفى، بس عاملين له كل هن بيعملوا هابي بيرثدي وبيجيبوا كيك وبيغنوا وبيرقصوا وبيعزموا له اصحابه واصحابهم وبيرقصوا، يعني بارتي بيرثدي بارتي للمرحوم، بيجوا الاصحاب. بس كيف ما فهمت هيدا؟ نحن بعرف يعني بغض النظر بعيدا عن الدين انه بلا كل حدا مثلا بيصلوا له بيقروا بركي قران بيعملوا قداس عن نيته او نيته بيستذكرون، بس انه دي بارتي وشرب ويلا وهلا لا واكل وكتير حلو كان واجواء اوتيك. هلا حبيت انه جعدانيستا عم تسال طيب شو الكادو العالم، يعني هل هيدا برايكم طبيعي انه يصير فيه هالقد؟ نصير كل شيء يصير له، يعني كل شيء بيروجوا له المؤثرين على السوشيال ميديا يصير عادي، ونحن انه اذا ما تقبلناه بنكون نحن اريري او رجعية او منا كتير open minded. فبتحسوا المنطق بيقبل هيك شغلة انه عم نعمل عيد ميلاد لمرحوم ومنحتفل ومنرقص ومنغني انه لانه عم نحتفل بعيد ميلاد، ولو بطل معنا انه مش قادر كتير استوعب الفكرة، بس هي هيك هيك مثل ما أنا قلتها exactly هيك صار بالحرف الواحد. فخبروني شو تعليقكم على 7676 0076. مثل ما دايما أنا بقول إنه هل يا ترى أنا رجعة، أنا بيعرف عني ماني رجعة بالعكس open minded كتير يعني، بس لدرجة إنه أعمل birthday لمرحوم ونحتفل ونرقص ونجيب كيك ونقص وعبال كل سنة ونطفي شموع، يعني ما بعرف لوين رايحين. شو رأيك أنت يا ميشا؟ شو بتقولي انت؟ شو تعليقك على الموضوع؟ ايوه هيدي هي. طيب خلينا نقلع الحلقه، اتس ذا ويكند، يلا حماس نشاط. وشو بدي اخبركم يعني هيك خلينا بطاقه، بس عن جد تحتفلوا يعني معقول اذا عزمت، تخيلوا انتم عزمتوا على عيد ميلاد المرحوم كيف تتأقلموا وكيف تتعايشوا مع هيدي الدعوة؟ 7676 0076 مش وفادي، يعطيكم الف عافيه سلف. انا الي مرهج، انطلقنا.

بلقيس زهر الليمون عم نسمعها، رح تصيروا تسمعوها ابتداء من بكره على كل الميوزيكال بلاتفورم، وهي جزء من البوم رح خبركم شوي عنه هلا، بس خلينا نسمع زهر الليمون بلقيس.

يعني المكتوب بينقرا من عنوانه بدل ألف مبروك لبلقيس أغنية زهر الليمون يلي هي أغنية من ألبوم لح ينزل قريبا 9 أغنيات وبدي قلها ألف مبروك من القلب فعلا. يعني اللي بتابع بلقيس بأعمالها الفنية دايما كل عمل بيكون في تحدي للعمل اللي بعده ليضل بنفس الجمالية والانتشار. هيدا الأغنية مبينة من موسيقتها روحها قدية حلوة فمنقلها بالتوفيق وطبعا لح تتابعوا كل ألبومها على الهوى. ألف مبروك زهر الليمون بلقيس.

76 00 76. خليني بلش اسمع المساجات وسلم على الكل. منبلش من وين؟ اول حدا شفته انه جورج شيحة. ميشا في هيدا بلشنا. ايوه موفقين اليوم بالانترنت هيك فمش عم بقدر اتحكم. يلا اتس ذا ويكند عادي، ما في شيء بهزنا، ما في شيء بيوترنا، الحياه حلوه. اذا نحن اغبياء ما بنفهمها مش مشكلتها الحياه. طيب ميشا بليز لازم نعمل ريستارت الانترنت، انا ما عم بقدر. يلا

0: شوفي
1: وما في انساك
0: يا ضوعي. الحمد لله على السلامة يا جماعة. رجعنا كل زغرتي انشراح
2: وحيات عيوني حتى الضحكي صعبان علي.
0: مارو عيدك بخمسة وعشرين، بس 25 فيها ولا رح نحتفل بعيدك ما تعطى الهم. يعني بدي سلم كمان على بلال. بونجور يا بلال، مشتاقين لك. خليني روح لعند. اوكي الا الي بليز ريد هودي بصوتك وادائك اليوم، بصوتك الحلو. ماشي، انه صوتك الحلو انه هيك يابا مرقت لي اياها. خلينا هلا بس تقلع شوي وهلا بقراهم على رواق. بدي سلم على عريس ال 2026 جورج شيحه يلي شفتيه حتى امبارح سالته ما بيبعت جورج، اكتشفته بيبعت هلو بيختفي، بس انه هو معنا نفسيا وبالروح وكله. اول شي بونجور، وتاني شي بون ويك اند توا فادي ومدام ميشا، وتالت شي في فويس.
3: انا ان شاء الله ادوما اكوت توا سامدي ديمانش، احلى ويك اند عندي
0: يا والله.
3: بتروح بالحق.
0: يا عم يعطيك العافية، ان شاء الله بيكون ويك اندك حلو انت كمان. ثانك يو لك يا سهاد. ميراي يونس بونجور، فاينلي اتس ذا ويك اند. احلى ويك اند مع الفاميلي، استفيدوا قد ما فيكم، قضوا وقت مع العائله لانه صدقا احلى الاوقات. الله يخلي لكم اياهم وتضلوا مجموعين. يا ندى صباح العصافير الملونة وصباح الياسمين والورد وكله. إن شاء الله تكون ولدتك صارت بخير يا رب، طمنينا عنا وقتها فيك، إن شاء الله ما بتشوف شر وبتكون صارت معكم بالبيت.
2: وحرمونا عيونك.

0: دكتور سابين بونجور. هي معك حق صراحة، كل شيء عم بتقولي حقيقي هيك، بس انه بتعرف يعني لزوم الأمور وهيك. بدي سلم كمان على ريموندا، بونجور ريموندا، ما عرف بعد معنا على السمع هلأ، شكرا عم تحضرنا بالسر بالمكتب، لأنه للساعة 5 لتصير بالسيارة. بدي سمعكم لح تعرف لشو عم بحكي، لح أبعت لكم نسمع أنا وياكم على الهواء، روقوا خليني أبعته على البرنامج لتفهموا شو قصدي. نازل على السوشيال ميديا وتفاعل العالم وكله يا لطيف، يعني أنه لأنه قال لي نادر حماس ومراحيم أنه متفاجأ كيف هيدا. والله يا نادر شكله هلأ بال 2026 مع السوشيال ميديا والإنفلونسرز وكله كل شيء وارد عاد جدا، خالف تعرف للأسف. خلينا هي فيسبوك مش انستغرام، هيدي ما عارف بتفتح فيسبوك هون. يلا يا حرفك لحبالك يا أريو نادي ميشا.
1: كانت حميدتي عاملة عشاء بمناسبة الله يرحمه بيو لجوزي، هو توفى من زمان بس عيد ميلاده كان مبالية، فعمل له هيك عشاء صغير باربيكيو، قصينا كيك، احتفلنا بعيد ميلاده وعزموا كل
0: الأصحاب الصغير وكل الأصحاب القريبين الصغير.
2: الله يرحمه، الله يرحمه وتضلكم هيك بهاللمة الحلوة يعني ويخليكم لبعض. بس سؤالي هو سؤالي، وانت عم بتقولي انه العشاء عيد ميلاد المرحوم بيو لجوزك فعملته باربيكيو وعزمته العالم it was fun، بس سؤالي شو جبتوا له هدايا؟ شو كانت الهدية يعني؟ شو اجي هدايا المرحوم؟ انا بعرف بيعملوا مثلا شيء عن روحه، قرآن او قداس، بس انه باربيكيو جديد علي، بس الهدايا شو كانت؟
0: يعني عن جد هيدي صراحة جديدة جديدة صراحة. فاليوم انه عادي، هل برأيكم معقول تصير من الامور العادية بالحياة انه عادي يضلوا يحتفلوا بعيد ميلاد المرحوم وبارتي وكيك وباربيكيو انه هيك تيستذكروا ويضل بيناتهم؟ البعض بيعتبرها يمكن انه هيدي بالعكس ما بيغيب. تتذكروا مرة بنفس الاطار لما صاروا بدهم يعملوا هولوغرام او بدهم يعملوا مثل داتا بيز عن المرحوم وكل التفاصيل عنه ليضل عايش بيناتهم لبس يدقوا له يرد الفويس مسج تبعه وكل هالامور. ف ظاهر يعني ما شو عم بيشتغلوا، شو الفكرة انه بركي لا يعودونا على فكرة انه من اللي راح كأنه بقي واللي بقي كأنه ما بقي واللي ما حدا فهمين شي من شي، ما بعرف. فانتو شو رايكن؟

احمد يا احمد انا هون انت وين بتضلك غايب عنا؟ احلى شيء السمر والله هيك واحد تزليط على البحر بالمعنى بالمايو قصدي بده بس انه بصير واحد يقدر يقعد بالمايو يتشمس ينزل على الميات يبورد لانه هلا عم نسبح من دون مي بس هي بتغبب على القلب صراحة. أنا ما عندي مشكل بالسقعة عندي مشكل بهيدا الضباب واللي بصير حس واحد لقطة بلاطة على الصدر ما بقى نحمل بلاطات خلاص enough is enough.

0: وليد.
1: هلو هلو.
0: اهلا.
1: هلا اجا الويك اند واشت المشاوي واشت البيره المسقعه.
0: ايوه.
1: واضرب
0: انت
1: له له يا للوس.
0: شو؟
1: يعني عند اخواننا اخواننا الاسلام في شغله كثير مهمه كثير وانا بحترمها كثير وهيدي برافو فيهم عليها.
0: شو هي؟
1: اكرام الميت دفنه.
0: طيب.
1: بقى كيف اذا ما نرجع نذكر فيه العالم يعني حرام؟ اذا ما نذكر انا برايي نعمل له قداس منصلي له.
0: طيب اكيد
1: اذا كنا مسيحيين منقدس له منصلي له منتمنى له يكون نفسه ما عم ترتاح.
0: صح.
1: بس نعمل له بيرس داي.
0: ماني ماني والله ماني
1: خربت الدنيا يا لوس.
0: ماني اللي عملت
1: انا
0: له. انا كمان سمعتكم يعني صراحه مش شو بقولوا يخفى عنكم. يومي هي اللي عم تحكي يعني الله يوجه لها الخير انه حماتها ام جوزها كانت عامله لجوزها المرحوم اللي هو بي جوزها ليومي. سمعتوا الفوق يعني مش انا عم بخترع الخبريه وعادي وعزموا هلا عزموا اصحابه واصحابهم لانه مش مفروض اصحابه كمان صاروا مرحين ما بعرف مش هون الفكره انه عم بتخبر وعادي ومبسوطه وتسلينا وانبسطنا وانه وعادي هالقد الموضوع. والمشكل المؤثرين مثله ومثل غير من هالاشخاص يعني اللي مع السوشيال ميديا عندهم الملايين لاحقينهم شو ما يقولوا العالم بيتاثروا وما في حدا مين يردهم عن هذا الشيء. ما بعرف حتى اذا انا اليوم باللي عم بقوله كمانكم عم سوق لهذا الشيء. لا انا عم بشوف انه انا بالنسبه لي هذا ما بيقطع الموضوع. فعم بشوف هل انا رجعي هل انا متخلف بتفكيري ولازم الحق ترند مع انه انا اكثر مين بيلحق التطور. بس في شيء خطوط حمراء ما في واحد يقطع عنا هيدي القصة وما فيها. بعت لي شيء وليد لحظة
1: للوس
0: وي.
1: في شغلة نسيت اقول لك اياها. انا عندي شغلة بعملها عكس هيك.
0: شو؟
1: انا اذا بتموت حماتي انا كل الشباب يعرفوني نهار بتموت حماتي كل فروعة الحلاب بتوزع بقلاوة. انا هيك بعمل لحماتي النهار اللي بتروح وذا غليط
0: هو عم يحكي هيك يعني قديه بحبها لحماته وقديه بيحترمها. انا اكيد خلينا نحفظ خط الرجع نحفظ خط الرجع طبعا ينام على الويلكم يعني يا وليد ما بتسمع حماتك هلا بالغلط اليوم. لا مدام عم بيمزح وبحبك كتير وهذا الكلام بيكون لانه بحبك كتير عم بيكون ساركاستك فيه. انا جربت رقع قد ما فيني وليد انت الباقي عليك يلا.

0: صديق البرنامج او زميلنا اللي طلب عدم ذكر الاسم، شكرا على الكلام، احرجتم تواضعي بس ما قدرت افهم ليه اللي وصلنا لهيدا الكلام، حبيته بس انه شو اللي ادى لهيدا الكلام اللي ما فين نقوله على الهواء اللي مش حتموت وتعرف شو هو. انا شلت الويندو مش هت... لا روح عن جميل كان عن اسمع الفويس يلا
1: لي صلاة تكون بألف خير يا رب.
0: الحمد لله. وانت
1: هلا انا في ناس بتحط على الفيسبوك هابي بيرثدي ان هافن وبلاقيها كتير شغلة غريبة، يعني كيف عم يعملوا احتفالات وكذا وهيك؟ الافضل ان يكونوا عم يحتفلوا بغير طريقة، يستذكروا بالصلاة، يقدموا اشياء عن نفسه، بس هالطريقة جدا غريبة ومش مقبولة ابدا،
0: لانه كمان ممكن كتير المعازيم يلي عازمينهم يكونوا هن خلص تخطوا الموضوع، مش مثل العيله وحياتهم ماشي، يعني عن جد بكونوا عم بيسكروا وياكلوا ويرقصوا كانهم هن بسهره عادي، مش لانه عن روح المرحوم او المرحومه. فالفكره العقلنا نحن كالعقل الشرقي اللي عنده مفهوم العيله تاتي اولا ما بتصور رح يتقبل هيدي الفكره. اما جماعه الارشي مليارديريه واللي هي العلاقات والعيله هي عباره عن قد في دولارات بالبنك وبالجيبه وهيك، بحس بيتخطوا ما بعرف، يعني ما في شيء براسي عم بيقول لي اعطيهم كريدي 1% انه بلا ما هيدا بتعمل مثلا روابط العيله، تماسك العيله، تلاحم العيله، ما مش عم تزبط معي صراحه، سوري.

0: سلم على أسامة. بدي أسمع بعد قبل البريك روزات وسليم ورا بعض ونروح بريك. سليم وروزات بالدور يلا.
1: ميشا وفادي وللوس بونسوار حاف نيحة هيدي بتقطع. للوس إذا صاروا عم بيعملوا على الطلاق حفلة وعلى على كل شيء، إذا الشرى براد رح يعمل حفلة بعد، شو بدنا بعد نتوقع؟ بعد تتوقع أكثر بعد بس ينحبس المجرم حيعملوا له حفلة. طول بالك، مش إنه بس يطلع من الحبس. شو هالخوط هيدا، شو هالتفاهة هيدا. بعد على السوشيال ميديا حتشوفوا اشياء كتير. بعد شفت ليش انا ضدها من اساسها؟
0: بس طبعا ما جاوبت على سؤالي لهلا.
1: اسوأ استعمال للبشر لشغلة كتير مهمة وان وجدت هي استعمال للسوشيال ميديا. انا بدي اتمنى لكم ويكاند كتير حلو مثلكم، وان شاء الله بضل ايامكم خير وبسط، ونصلي كلنا بإذن الله أنه ما تروح الشتوية، لأنه بتصور هذه كانت آخر خربطة. وعلى سيرة خينا وليد اللي بوجه له كل التحيات، صدقوا وما في ويلكم بقلبنا وعيوننا منحطه. للوس في ناس بيعملوا بذكرى ميلاده صلاة مع أكلة بيحبها، هي بفهمها، بس انه العمل هيك شغلات لا يسمحوا لنا فيها، تخنوها.
0: ثانك يو سليم روزات، وبنروح بريك يلا.
2: بونجور للوس، بونجور فادي، بونجور للجميع. هذا اللي بترجع للدين، لا حرام انه شو اسمه يغنوا يرقصوا يعملوا احتفالات، يعني حرام. بس اذا هو موصي ايه ممكن، اذا موصي ممكن على التصايب.
0: حبيت هلا روزات فتحتنا باب تاني،
2: اذا متدلوا تحتفلوا نفس الشيء وتعملوا نفس الشيء ممكن، كل شيء ممكن بالتصايب. بس لا للدين حرام. الميت بيطلب الصلاة وبيطلب انه يدعوا له بالرحمة، هذا انا اللي بفهمه واللي بعرفه. ما بعرف، كل إنسان عنده رأي بهالحياة.
0: طبعاً أكيد، ما مشان هيك عم نسأل نشوف كل واحد يشوفها. أبو صوري لألك يا روزات، لأروح أول بريك وبرجع. It's the road show.
3: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
4: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon. The heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon. New on Radio Delta.

0: جديد عزيز عبده في القلب
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم او بطل، واذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. It's the road show.
9: The road show with Eli Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
0: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا البيع علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
10: رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا قلبي، وانا بتتواصلوا معي عبر إلي مرهج اوفيشال على السوشيال ميديا. قبل ما اكمل وبلش سيجمنت توفير ماكس بدي اسلم على موسى خليفه اللي عم بيسمعنا، ولانه هلا مع ضغط الشغل بتعرفوا والمضائق المسكره فعم بيكون في كتير عليهم ضغط. يعطيك الف عافيه يا موسى وان شاء الله تكون بخير والعائله كلها بخير. اما توفير ماكس اللي مثل ما كلكم صرتوا تعرفوا امبارح كان الافتتاح رسمي ب أرطبون جبال تحديدا، ويلي العجقة وصلت للأوتوستراد، وهالقد كان في أشخاص وهالقد كان في يعني كنت عم تابع على السوشيال ميديا وحتى أشخاص راحوا خبروني، يعني عن جد كانت الأجواء حلوة وهيك كان في مثل حركة إيجابية على أوتوستراد جبال أرطبون تحديدا باتجاه طرابلس. كل الناس كانوا جايين يختبروا هالتجربة التسوق الجديدة كونه توفير ماكس هو أول هايبر ديسكاونتر بلبنان. يعني بس إنه الهايبر ديسكاونتر يعني هالمحل يلي عنده هو رخيص بالقطعة أرخص بالعدد والأرخص بالكرتونة، يعني هو cheap by piece cheaper by quantity وcheapest يعني الأرخص إذا بتاخده بالكرتونة. هالشيء يلي بيميزه أنه هيدا السعر هو على مدار 365 يوم. الأسعار موجودة قدامكم مطبوعة على بورد كبار فوق كل منتج. عندكم ثلاث طرق أنكم تشتروا بالحبة، يعني قطعة واحدة ثلاث قطع أو ست قطع، وفي عندكم الكرتونة على حسب المنتج. وكل ما تشتري أكتر كل ما توفر أكتر.

0: يعني مثل ما بتقول هن كل ما يكون العدد أكتر كل ما تكون الفاليو أكتر كل يوم على مدار 365 يوم بالسنة. فإذا توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر صار على أوتوستراد جبيل بالطريق أنتوا رايحين يعني من صوب جوني لطرابلس على الأوتوستراد بتشوفوه مضوم شعشع مهفف كتير حلو على أرطبون. بس نقول أرطبون يعني تحت على الأوتوستراد بس هي تحديدا على الخريطة اسمها أرطبون ولكن على أوتوستراد جبيل باتجاه طرابلس. وأوريدي كمان رح يكونوا مثل ما قلت أنا الأسعار إني موجودين قدامكم رح يكون في فويس أوفر عم يقطع يعني صوت بيذكر بالأسعار بالسوق يمكن حتتفاجئوا لأنه ما تفاجئوا هذا صوتي رح تسمعوا فوعد فلو غير ما تسمعوا خبروني قال فرح تسمعوا بيقولوا لكم بيشرحوا لكم يعني اليوم إنه مثلا مثل ما امبارح كنا شرحنا عن اللحمة عن السكر في عندهم عن أي كل المنتجات يلي عندهم في ثلاث أسعار لها بالحبة بثلاث حبات أو ست حبات وإذا بتاخذوا بالكرتونة ويعني إذا قطع واحدة بيكون أرخص سعر بالسوق. إذا عم ناخد من نفس المنتج كذا قطعة بتكون قيمته أفضل لأنه زادت الكمية قل السعر. أما إذا عم تاخدوا كرتوني كامل من المنتج نفسه يعني مسكرة بتكون أفضل سعر ممكن تحصل عليه بالسوق. وهون عم نحكي بشدد أكتر شيء على أساسيات أولويات القصص يلي بتكون إياها بالبيت. يعني عن توفير ماكس بتلاقوا كل المنتجات اليومية يلي بحاجة إنه ترجعوا تعبوها بالبيت. يعني ما بتلاقوا فوتاي مثلا اللي هو بتشتروه مرة كل الغراض يلي كل يوم تتجدد وكل يوم بتكون منها بالبيت إن كان أكل ديترجنت وقصص كتير لاستعمالات منزلية. فهيدا فعليا المشروع أو المفهوم التسويق هو هيدا الأول من نوعه يعني كهايبر ماركت. هيدا تاني فرع لألون الأول كان بالبقاع بكاسكادا مول والتاني بجبيل وإن شاء الله التالت يعني بيكون ما بنعرف بعد وين بس نتمنى لهم كل التوفيق. الأسعار هي بتكون فعلا مدروسة وفي شغلة كتير مهمة البعض بيسأل طيب ليه وكان شرحوها معي على بالمقابلة ليه تبقى أرخص إنه ليه كيف قادرين إن يوفروا لأنه بيعتمدوا على قصص ومعي يعني مثلا بيستعملوا سولار سيستم هنا بكل شيء بيستعملوا بالتبريد هذا بيوفروا طاقة ما عندهم إنه يستعملوا كهرباء أو مازوت أو إلى ما هنالك. فهون نحن بنعرف قديه بيخفف المصروف إذا كل شيء ما بيدخلوا المازوت. هلأ ما يزعل مني موسى لأنه عم بيسمع بس إنه هذا واقع لأنه الأسعار يلي هلأ خاصة هالفترة ففعليا الطاقة الشمسية بتخلي يصرف أقل فبيجرب أنه كمان هو بيصير يشتغل أنه يوفر بالمصاري لهو يستفيد وكمان المستهلك يستفيد. بآخر الحلقة اليوم رح يكون في عنا شخصين رح يربحوا كل واحد منهم فاوتشرز لتروحوا تعيشوا هالتجربة بتوفير ماكس بأرطبون. من يعني ما رح أسأل سؤال خاص هيك لأعطي تشانس لكل يلي عم بيشاركوا معنا بالموضوع أنه يربحوا لأنه إذا بدي حط هيك كرميل أنتم مش هني لأن كرميل يكون في العدد أكتر بس نحطها 5-6 دقايق سؤال مش الكل بلحقه. فهيك to be fair with everyone عم بيشارك معنا وعم يبعتوا يجيب على الموضوع مش موجود إلي بس هم كنت جيبوا على الموضوع أوكي. فهيدي هي توفير ماكس تذكروا أول هايبر ديسكاونتر بلبنان فتح أبوابه من امبارح والعالم كانت كتير يعني كتار على الأوبنينج وإن شاء الله والكل كان مبسوط وعاش هيدي التجربة التسوق الجديدة. فيلا ناطرينكم هني ليستقبلوكم وتستفيدوا من الأسعار يلي هي نفسها على مدار 365 يوم. شكرا توفير ماكس.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: وصلت يا روني. يلا نطور دقيقة. والله والله ما كنت يعني كتير عجق دفويسير. اسمع روني،
1: اسمع حبيتك هلأ بالغلط اليوم. لا مدام عبد،
2: هاي لي
0: بونجور.
2: هاي لي. ليش عم تتقبل الفكرة انه تصور انت شخص كتير محبوب كان ويحتفلوا فيه العالم وحبين يتذكروا بعيد ميلاده، لو كان عايش كانوا عملوا له حفلة كبيرة، يعني هيدي ذكرى حلوة عم بيعملوه وعم بيحتفلوا. مش احتفال، هي مثل ذكرى، يعني مثل كأنه بتعمل مثلا عشاء لذكرى كذا. هو عنده ذكرى كتير قوية بيكون عندهم، حبوا يعملوا له يعملوا عشاء بذكرى، واجتمعوا كل اللي بحبوه وتذكروا، ويمكن حطوا فيديو شافوه عم بيحكي وكذا، وفي منهم دمعوا، منهم انبسطوا، منهم كبر قلبهم. لا أنا بلاقيها مش غلط، مش غلط أبدا، depending on the person. مش إنه شغلة روتينية تنعمل لمين ما كان. أشخاص اللي عن جد خرجين عملهم ذكرى وتركوا أثر كبير لازم تكون منفتح لي. انت عاده منفتح على الافكار الحلوه.
0: انا منفتح ومنفتح جدا، بس ما بعرف يمكن لانه القصه متعلقه بالموت وبشخص بطل موجود، وانه الانسان بيكون عم يجرب هيك كما بيقولوا يضمد الجرح على جرح غيابه هيك. فيمكن اذا بدرسها اكثر. يا صراحه انا يعني شفت الفيديو قبل ما اطلع على الهواء وهيك نزت، يعني صراحه حسيت انه اف هالقد. وانا حدا ما كتير يعني بحب احكي قصص خاصه بالموت، لانه ما بعرف هيك مع اني مش مؤمن، بس مش متصالح يمكن مع الموت، ما بعرف. فكرمل هيك ما بعرف صراحه، هيك حط لها هلا كمان ضربني هيك كفروني، انه مش انه انا كتير منفتح اوفر، وانت بتعرف يعني والكل بتابعني بيعرف، بس الموضوع الموت وحرمه الموت والاهل الفقيد اللي بيكونوا عن جد مقهورين وهيك، لانه كمان ما بعرف مين حيكون وشو راح يتصرفوا. ما والله ما بعرف صراحه، بس انه بالنهايه هذا رايك اكيد بتعرف قد انا بحترمه، لانه كل واحد عنده وجهه نظر والفكره ما حدا مجبور يقنع الثاني. بس هلا انت خليتني ابرم براسي اكثر، بس لانه عن الموت صدقا هلا من دون هي بكل تجرد انا هيك ما بعرف، بس بنقص هيك بضرب فريم، مش هيك حسيت استفزني شوي الموضوع. ما بعرف يعني، الله يطول بعمر الجميع وما نضطر نعمل شو بيقولوا ذكرى رحيل يعني، بس هي الحياه بالنهايه للاسف.
3: والحب جاني جاني خدني ورماني عامل كورة حالي
0: جاني خدني ورماني لعن سلاف، يعني هيدي بوزيتيف او نيجاتيف الغنية
3: مشكلة. يا زمان والحب جاني جاني،
0: تعرفوا اصعب شيء تكونوا بستيت اوف مايند، انتوا بتصير تحللوا كل شيء بتسمعوه، يا الهي ما هذا، بتصير هيل بالمرحلة اللي بتفهم الغنية بغير اطار، كنت دماغك عم بشوفها بغير كلام. المهم إجا الحب، هذا أمشي جاني رماني ما رماني، المهم إجا

0: بونجور.
1: لي بونسوار، كيفك؟ صافا مش الحال. هيدي مثل خبرية مش معروف. توت بتوت.
0: توت مين بتوت مين؟ اوكي توت ماشي. فيها بانوين يعني، هو كل واحد بشوفها من منظار معين. جيس ثانك يو سو ماتش. على فكره رجعنا حطينا له الغنيه لابنك هذاك النهار، ما بعرف اذا كان بعده على السمع. معقول يرجع يتجوز المرحوم قد احمد؟ والله عم بقول اول شيء احمد يا عم سقع، بده الواحد يكون معه 2 مليون دولار ويقعد بالبيت. هل قد سقع اليوم؟ لا يا زلمه شو دور انا الاي سي هون، وشرحت هلا القميص وميشا لابس نص كم ومدور لها الاي سي. يعني احمد راجع فيه هرمونات مش ظابطه، هيك تخبط السقعه شوب سقعه شوب، هيدي هرمونات متعلقه. فما بعرف شو بدي اقول لك. مارسيل بونجور بونجور، شو كان الكادو دو ريتور ارباني؟ شو ارباني؟ الارباني تبع الموسم اول ارباني هلا، مشان هيك لو الهبل بوجع كان صريخ طل الدنيا. هيدا الشبع بده بعد الجوع. اوف هيدا الشبع بعد الجوع. الحلو ليه انتم بتخلوني اقرا انا هيك قصص، ما بيبعتوا فويس فبيطلعوا بصوت الي. ميرسي يا مارسيل، ثانك يو. يلا منتابع. اسمع نادر. بونسوار نادر، كيفك؟ صافا شو الاخبار؟ ماشي الحال؟ كله تمام؟
2: هلو. اول شيء بونجور. لا والله يا لي انا الفكره لا ما حبيتها بصراحه، ما حبيتها لسبب. يعني انا بيجي بفكر فيها، تخيل انه انا بكره بلكي ان شاء الله هيك بكون ميت، ويكون مثلا صار عندي احفاد او عندي ناس مثلا بيعرفوني وبعيد الشر يكونوا بحبوني، فيكونوا عم يحتفلوا لي بعيد ميلادي وانا ميت. شفتيني وانا ميت؟ ف مش ظابطة. لا وعدين هني عم ياكلوا مشاوي، يعني انا بكون عم بتطلع عليهم من فوق وعم بتفلفل انه في مشاوي بالدق.
0: مش انه
2: لا هيدي مقاهرة اسمها. والابشع من هيك كون انا عم بنشوي فوق عند ربنا وهني عم ياكلوا مشاوي هون قالوا مبسوطين فيه. مش ظابطة. لا
0: نعمل تقييم لحياتك على الارض، يعني عارفين كيف هتكون حياتك فوق، عرفت كيف؟ يعني مش هتكون قاعد برونزاج، روح هتكون قاعد شوي، عرفت كيف؟ في اي بي في اي بي بالسكشن النار، يعني مش سكشن الرواق. شفتوه كتب في اي بي ان هل؟ والله ما عم بظلمه انا، هو عارف حاله لوين رايح يعني.

مي شاليش شايفتين الالين قدامي عم بعبر ممنوع عبر عن الكبت الداخلي مثل ما قال لا توت ولا من توت ولا بتسيح من توت شوفين

0: هالي يا هالي فويس. انا كمان بدي اعرف شو كتبوا. ليش مين عن شو عم نحكي؟ نسيت هلا. هالي بعتتها على الخمسة الا دقيقه. شو كنت قايله على الخمسة الا دقيقه؟ ما بعرف.
1: هاي إلي، كيفك؟ لك حسيت انه هذا الموضوع انه واحد يعمل بيرثدي لحدا ميت له، لا كتير ما بتقطع، لا ابدا ابدا فكره ابدا مش ظابطه. يعني انا بستذكره وبعيده، بصلي له، بعمل قداس على روحه، بركب روح على المدفن، بركب بحط له ورد، بحس انه هيك بشارك اكثر. بس انه اعمل بيرثدي واعزم له اصحابه، لا الحقيقه هول الاشياء نو ما بتقطع
0: ما بتقطع. ايه هيدي كانت هالي. بس هالي ما عرفت عن شو السؤال عم تساليني. والله بوقتها نسيت. جو نو سي با. بونجور لأهدى مستار رانيا، كي عم تحضرني صوت وصورة. بس الله ينجينا، الإبداع مضروب. هو الله ينجينا، الله ينجينا. يعني صراحة ما بعرف العالم كيف وليش وين، بس الله ينجينا. بريك وبرجع. It's the road show. The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon. We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon. New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة. طمني
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات It's the road show.
9: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام وراديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا البي 1 بتتواصلوا معي عبر الي ميرج اوفيشال على السوشيال ميديا. اوكي هالي بدها تعرف انه كمان لميشا بدها تعرف شو انكتب على مين المستمع اللي ما ذكر. لا عم بقول انه كرمي بس عرفتي شو انكتب؟ ما بتعرفي ميشا؟ عرفتي؟ انا مش عارف مين بس ما قدر لحقت تقرا. بس يا ويلي يا ويلي يا ويلي. انا سكن كومبليمان لغنيتي بس حسيته اجى هيك اوت اوف نو وير، ما قدرت افهم ليه، وانا بحب افهم فضولي. كان شيء عم يحكي حلو عن غنيتي بس هي الفكره. رح اروح لعند فادي بصيدا.
1: بونجور لي، كيفك؟ شو الاخبار؟ صراحه استفزني كثير الموضوع. شو عيد ميلاد للميت يعني؟ لا كتير فجور يعني، كتير هلاك. نحن عنا بوزعوا شي عن روحه يعني
0: للميت. ما كان الكل
1: بس عيد ميلاد لا كتير هلاك يعني.
0: لا هو بينعمل على ذكرى الوفاة يعني، بينعمل قداس، بينعمل شي عن روح الشخص بكل مين على دينه يعني، مهم النية. بس انه على ذكرى عيد الميلاد انه ممكن هيك بركي بيستذكروا بكله، بس انه حفلة ومشاوي وباربيكيو والشباب ومش بصراحة. هلا بالنهاية حرية شخصية، فمش هيك انا هون عم باخد رأي الكل. كيف في ناس بحبوا ناس لا، ناس عادي ما تفرق معهم. لنشوف. هذا كان فادي من صيدا توني جيم. بونجور، بسلم عليك وعلى ريتا وعلى كل الشبيبة عندك بدايمنز فيكل، سلم لي عليهم ويعطيهم ألف عافية. نازل شو ها؟ نازل جيب انطرني لأرجع. شو هيدا؟ شو التقس؟ بزر؟ خبز؟ ليه بدي انطرها؟ تشوف شو الوضع.
2: ليك الغطايطة ليك، كأنك ماشي بالغيوم خي، قدامك 10 مطار منك ايش؟ تفرج تفرج.
0: كان عم بيقلي نازل اي جيب خبز يا انطر لا يرجع. قلتك رجعت او لا يا رجع؟ بلا شو من الخمسه بعده عم يجيب خبز بعد في.
3: انا بنتمنى لكم ويكند كثير حلو مثلكم، وان شاء الله تضل ايامكم خير وبسط، وبدنا نصلي كلنا باذن الله انه ما تروح الشتويه. انا بتصور هذه كانت خربطه.
0: صحيح انك اناني. هلا عم بسمع انه هلا ركزت على اللي قاله سليم بفوق رجع عادي بده نصلي ما تروح الشتويه. شفتوا ما في روح التعب، روح هي انانيه، هي اسمها انانيه يا ربي. انا وما بعد الطوفان فانه خلص لا صرنا شتويه يعني، قد ايه صرنا 22 ايار يعني، لا يعني تو ماتش تخن هلقد تخنت هلقد يعني. بس هي الغطايطه علاء سوق عمهلك بليز، وما تحكي على التليفون انت وسايق. عوده بونجور صباحو يا الربع. ليك هيدا بيوعى هيك هاد بتموتني ضحك. بس دخلك ليش قلت لي اطلع شرش طاقة وارجع هيدا ليها ب 14 ماي؟ شو الفكرة؟ ما بعرف اطلع على شو كان الموضوع ما بتذكر هلا تقريته. كيفك يا عودي؟ بعدك عم تاكل الحديد هلا الصبح او كيف تقس عندكم بالسويد؟ خبرني. مثل عنا زمهرير و ومش زمهرير يعني، أجواء شتوية ضباب وهيك وخطايطة وبلاطة على الصدر.

0: يسعد مساكم الغالي إلي فادي ميشا وجميع المستمعين. الليلة إن شاء الله طالعين من المستشفى بعد الست، الحمد لله على سلامتها إن شاء الله، ما بتشوف شر يا رب ويعطيها الصحة وتضلي فوق راسكم. سبوتنيك غدا إن شاء الله بإذن الله. للطيبين ما عم يعملوا عيد ميلاد، إذا بيتذكروا بصلاة بدعاء أوكي أنا معها، بغير هيك ما بيتقبل، ما بتقبل. كل شيء تغير بهالدنيا اسمه هبل رسمي مع شهادة. العيد للميت انه شو بشع الفكرة، انه في ناس ما بتتقبلها وفي ناس عم بتشوفها عادي. هيدي اللي يعني في هالقد هالتناقض بين الطرفين يعني. ويلا الحمد لله على سلامتها لأمك سلف يا ندى.
1: غير أغراضي ومش رح يتغير، مش رح يتغير.

0: هبلة تعلمي انه ما تنسي
1: صاروا الف مرة
0: انه ما تجي تبكي عنا يعني فسرنا لك وقلنا لك صاروا الف مرة مش انه هالمرة غير ما فيش اسمه هالمرة غير بتفكروا غير رجع بوف بوكس بنرجع بنرجع من اول وجديد هيدي الحياة للأسف عن جد هيك بصير كل مرة ومن وجور يعني انه كل مرة انا فيها خلاص لا هالمرة غير والله غير والله غير
1: بكرة بيتغير مش راح يتغير
0: هذا بكرة بيتغير مت بكرة بتسوق شمس العيد نفس اللي كتب هيك

0: حق على جوزها كيف بيقبل هالشي عيلة مجنين هيدي سهاد والله يعني ما هو لو مجنون ما تجوزها شربل بويس
1: بصوار إليك كيفك الحال
0: الحمد لله
1: والله جاي على المطار هلأ صار لي زمان ما سمعت صوتك انت مسافر شو الموضوع اليوم كيفك انت مستهلا كتير أنا.
0: الحمد لله على السلامة أنا كتير منيح الحمد لله ومبسط سمعت صوتك ما بعرف إذا بعدك معنا أو تبعت الموضوع يومي عم نزل فيديو أنا شفته يعني حدا منزل لي عم تخبر إنه بالويكند كان عيد ميلاد المرحوم بي جوزة وحماتها عملت له عيد وباربيكيو وقصص وحفلة وهيك ومبسطوا بعيده يعني هيك بحبوا هني فكنت عم شوف انه اليوم عيد ميلاد لميت مرحوم طبيعي صارت عادة نحتفل ونعزم الشباب والشباب وقصص وتشيرز عن نفسه وهيك فبس هي الفكرة يعني الفكرة انه صار هالقد مواضيع كتير كانت لا ما نتقبلها اليوم صارت عادة ولانه على السوشيال ميديا والمشاهير اللي البلوجرز او الانفلونسرز او شو ما كان اسمهم عم بحللوا هيك قصص والعالم عم تنجر للأسف فعم شوف هلا شيء طبيعي أو أنا مش عم بفهمه أو كيف هيك هي الفكرة يعني أنت جيت على موضوع مش كتير هون معودين عليه مهم أنه خليك أنه سمعت صوت شو بدك توجع راسك بهذا الموضوع اليوم بالويكند الحمد لله على سلامتك يا شربل والله يا عمر ما بعرف شو بدك يمكن معك حق طلع بدل انه انتهى يعني هجمني للزلمه شكله طلعوا اي اي بس حلو صراحه بس اي اي واو يعني اذا هيك الاي اي شوف شو بدكم تعملوا يا بشر غني غني غني على الدنيا وانا قال له مش حضرتهم كونسرت كانوا

0: شكرا ميشا، يعني المخرج ميشا بتنبش شيء من تحت الارض بتطلعه. برافو ميشا، اختيار موفق. هالي بعدين بخبرك، بعدين بخبرك. ميلاد بسمع فويس، نرجع ل
1: هاي لي كيف حالك؟ يعطيك العافيه. اول شيء ميرسي كثير امبارح لانك ربحتنا،
0: ميرسي لك.
1: وثاني شيء طلعت قدام اليوم هيدي على فيسبوك، بس انه لوين صرنا يعني؟ وين صرنا؟
0: وحيدك ما بعرف،
1: مش معقول انا يعني ضايع. حدا بيعمل عيد ميلاد لميت؟ يعني بالاحوال الطبيعيه الانسان البني ادم بيعمل عيد ميلاد للثاني لحدا يعني، او عيد ميلاد لإله لانه كبر سنه، بس الميت كرمال شو بيعملوا له عيد ميلاد؟ ما عم بفهم كرمال شو.
0: لا ميلاد محسسني انا طالع بالفكره.
1: بيصلوا له، بيذكروه بقداس، بيروحوا على المدفن بيصلوا فوق عنيته، بيقروا له الفاتحه. ايه اوكي، بيعملوا صلاه كرماله، كرمال روحه، بس انه يعملوا له عيد ميلاد؟ عن جد ما بعرف لوين واصلين. لا ابدا مش مقبول هذا الشيء ابدا.
0: يعني
1: يلا يعطيك العافيه يا ابو الليل حبيبي،
0: الله يعافيك.
1: ويك اند ان شاء الله حلو ورايق
0: ان شاء الله. بس واصلين وبعد يعني اذا بعد ما وصلنا مصيبه، يعني اذا بعد رايحين لاكثر من هيك هونيك المصيبه.

0: ريم فياض معنا على السمع يا جماعة. اسمحوا لي لحاطي خط عسكري لأنه مشتاق له كتير وما فيني هيك شوف اسمه ضل ناطر. يلا نديم.
1: هاي لي بونجور. كيفك لك وكل المستمعين الحلوين فادي وميشا
0: مقربة وعم تحكي على صوت واطي.
1: عم بتسمع هيك ساعة بتبكير اليوم الموضوع. في يعملوا مثل ما بيعملوا صاروا حفلة طلاق, بيعملوا حفلة زواج, حفلة ولادة, حفلة عماد
0: بدون شي لا يحتفل.
1: ممكن يكون هيدا المتوفي متقمص بركي, ما بعرف يعني شو السبب, بس انه هي حرية شخصية.
0: اكيد طبعا هي حرية, للحرية حرية,
1: صار كل واحد اكيد بيعمل. وبعد في كتير قصص يمكن ما بتعرف شو هي بعدين بتصير. يلا تحياتي للجميع وبتمنى لكم ويكاند كتير حلو.
0: ولألك كمان يا نديم, وما تحرمنا صوتك وما تطول علينا الغيبة, إن شاء الله تكون الأمور تمام, الشغل تمام والعائلة كلها بخير يا رب. لحروح لعند شربل لنرجع نقول له أهلا وسهلا, نشوف شو تعليقه على أول ما وصل هيك موضوع بلبنان.
2: إيه مصفر إلي, لا موضوع بيتعلق عليه ما في وجه تراس أبدا. عادة واحد من يتوفى بيعملوا له ذكرى وفاته مش عيد ميلاده.
0: مرحمة يا شيخ,
2: مدام مبسوطة الظاهر إنه توفى جوزها, ما بقى في مين وراها, ما بقى في مين يحسبها,
0: وكل سنة بتعبت
2: عم تعمل له عيده يعني. الله معه, الله يبعده. وتأكدت وين صار هو كرمال هيك كمان. الله يخليها بهالهمة. فيها تعمل كمان غير شيء, يمكن عم تعمل دعاية لحالها انها هي صارت ما بقى مرتبطة بحدا.
0: حبيت شربل اخذنا لابل تاني.
2: مو ويك اند للجميع, مو ويك اند لإلك إلي, ونشوفك التنين الله راد نسمع صوتك الحلو.
0: ولإلك كمان يا شربل, ويلكم باك تو لبنان. بس حبيت نقلوا يعني اخذوا تخطى هيك الموضوع عن جد, عم تعمل دعاية لحالها ما حدا فكر فيها, انه عم بتذكر الناس انه انا هون, عم شوفوا عم اوبن مايندد, عم برقص مبسوطة والمرحوم مش هون. اخ الله يرحم الجميع. اخر بريك وبرجع. فكرت لي بريك او لا؟ ماشي الحال, انا هروح دي او في بريك يعني, حسيت كأنه قلتيلي شفت جوزك فتخيل تيقل بريك.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
5: معي خبر هدي
4: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
7: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
8: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسروا اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
8: السامبا قالو هو دافك انزو بيعرف
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
8: تبو خبرونا شو بصير ايه؟
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
8: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
11: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
12: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: The Road Show. The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

فادي معايا على هاي فادي بونجور في الشقنالك يا فادي وينك وين هالغيبة مش معقول وين يعني تعودنا على ميشا طب ليه ميشا بطل عندها شعر بونجور فادي اخر 10 دقايق فادي اللي حكون معي فيها ربع ساعة فادي غري غرام وانت محضرها ومرتك هالغنية يعني هالقد من حبك قد هالغنية فادي روح

0: ابو هادي، يا ابو هادي، خلينا نسمع ابو هادي. يلا
1: سكيوز من الجميع. It's the weekend حبيب القلبي باللول. يسعد لي مساك مسا فهد وميشا ومسا الزملاء everybody.
0: anyway يا معلم،
1: شو الاخبار؟ والله مشتاقين. كيف الصحة؟ إن شاء الله كلكم بخير.
0: الحمد لله بومبا.
1: حبيبي يقولوا والله اللي عملت المستحيل اليوم لأطلع الويك أند وقول لك سكسي كيوز مي. إس دي ويك أند، أتمنى ويك أند جميل للجميع الزملاء ولإلك.
0: عم يرقص أبو هادي، عم يرقص على ستيكر.
1: ما بعرف إذا بالفوض على الدي جي.
0: هلا
1: باسيفي بادونسي سيرافي.
0: لا لا لا. نسيت له لا لا لا.
1: يلا بون ويك أند. باي باي.
0: أبو هادي إن شاء الله بكون ويك أندك حلو مثل نفسيتك الحلوة واللعة، بس انتبه لنا على حالك يا أبو هادي. هلا بولع لك يا فادي ولا يهمك. لحس مع هاري فويس.
2: أبو الليل يسعد لي مساك يا حبيب قلبي.
0: ومساك يا رب.
2: الموضوع هيدا يا زلمة مش معقول أنت.
0: والله مش أنا مألفهم.
2: لا لا لا لا أبدا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا. واي.
2: فكرة ما مزبوط أبدا. فتش عشي. عشي فكرة تاني، شغلة تاني، موضوع تاني. هيدي ما بتمرق. لا لا لا يا حبيبي.
0: لا لا.
2: أنا مش معها أبدا. أوكي.
0: أنا مش عم بقنعك فيها. انتبه، هيدي يومي عم بتخبر ومبسوطة بحالة وأنا عم بياخد رأي الجميع. فشو عرفني لوين رايحين يا هنري؟ يلا.

0: ما بعرف اذا نيفين بعدها معنا على السمع، بس ما لحقت بعثت لي انه انا اللي بحق لي اعبر، فانا عم بعطي رايي يعني بالموضوع. بدنا نسمع حق الرد لابو هادي 4 ثواني تنشوف شو بعد عم بيرقص.
1: ولعت ولعت ولعت يا معلم، عم يبلع بالفوت.

0: زين حطت واحدة منهم يا ستي يا ختيارة التانية بتولع الدنيا. بس شو اسمها الفرقة؟ فلامينجو قلت لي، فالتانية حطها كمان بترقص. خلينا نروح على السويد لعند عودة.
1: لك صباحو إليه.
0: أهلا، يسعد صباحك.
1: والله معطل يعني بالويكند.
0: اه ما بتلعب.
1: كنت عم تحكي انت بدك تسافر وبدك تشارج طاقة، عشان هيك كتبت لك وقتها.
0: الا فوقك كتير.
1: عم تحكي على السفر.
0: ايه بروح ما برجع
1: حبيبي كنت. حبيبي تحياتي لك وللجميع.
0: ولالك كمان.
1: اليوم الطقس كتير كتير كتير حلو. هذا الويكند كتير حلو الطقس. كانت عم تشتي عنا طول الجمعة، بس هذا الويكند كتير حلو.
0: لا نحن يعني له جمعة مغم ان شاء الله انه تكون كانت اخر شتوى هيدا قبل ما يقولوا انه بس يعني ما رح تزبط قبل اخر الشهر. ابو هادي شوف لنا هالدبابين وهيدا شو بيصير فيه. هادي طلع اي اي هودي مزبوط. شو هالاي اي؟

0: يا نسيني الاء المعلينا قد ايه صار عمره المرحوم. والله يا الاء بدنا نسال يومي اذا عندك وصول لالاء خبرينا. هي لي سبيت لي امبارح عشو دخلك انا معه للشاب تبع الوينتر ذا بيكتشر. اوكي انت بلا عن جد للحظة انه اذا بتشي بتطلع هيك ما عشو بدي اقلك صراحة. لا لا ليش ما فينا تكون بصورة ايجابية ما ابدا ما فيها شي سلبي. نروح عند يامن
1: سوالي ليك
0: مصورين اشتقني لك يا عمي
1: والله يا لي انا بنشي مأثر معك بس ظروف عم تحكم علي معك وعن السمع دائما
0: لم تكون بخير هذا اهم شيء
1: حبيت اليوم احكيك سلم عليك وعلى جميع المستمعين. ما بعرف الموضوع حتى ما بدك تسمع شو الموضوع اللي فاتح بصراحة.
0: مهم انت بخير هيدا اهم شيء. يا من ان شاء الله تكون بخير وعائلتك بخير. وفي حدا كمان له كم يوم كل الجمعه غايب عنا ليكو مين
2: قليل إيه؟ بتعلق الدنيا وحيات الله عم بسمعك دايما بس عم كون بالشغل تحت مش قادر احكي. تعرف انت وين
0: انا بعرف
2: صارت معي شغل اليوم فقعت مضحك اللي بدي خبرك اياه.
0: يلا
2: البابا له 10 سنين بسياره معه جيب فيه كاسات وسيدي له 10 سنين وقت اللي طلع طبيب جراح الكاسات بالسياره بالجيب اللي معه طبيب جراح
0: بعمل عليك
2: الكاسات كله من 10 سنين
0: بعمل عليك
2: فصلع له كل يوم ماشي على الطريق عم حمله هيك فتح الشباك وكبه قال طلع من راسي عمرو دياب موت ضحك له 10 سنين افتكر جورج وسوف عمرو دياب برو مشتاق لك قد الدنيا وحيات الله. دخلك وين جميله امريكا ما عم نسمع صوتها كمان
0: هلا لانه
2: اشتقنا لك كمان سلم عليا كثير
0: هلا هي يعني ها هي انت جاي وفت فينا بالعرض والاخر شيء تسلم على جميله امريكا. والله جميله امريكا هلا صارت قربت انها ترجع لانه عم بتعرف بامريكا ما بيعرفوا يحتفلوا مره واحده يعني في قبل وبعد وديورينج وعرفت وقبل القبل وبعد البعد كرمال هيك كتخرج الدكتوره بنتها فبس تخلص باذن الله رح ترجع تركب الطياره وتجي بس كانت قالت يعني مش قبل صارت على اخر لازم مش عارف ومش دائما عم تزبط معها تسمعنا هيدي الفكره سي بور سولا. وليك يعطيك الف عافيه وسلم على تمارا وكارا.

0: حيروح التنين كلهم.
1: والليل بدنا نولعه وحده بدنا.
0: هيدي ابو هادي بدي الليله بكره بده يولع الدنيا شوفه.
2: واو واو وات از ات ذس اون فاير.
0: ايوه ابو هادي
2: بيوتيفول يا معلم.
0: يعني مينينج عربيك مينينج اللي عم بتقوله هذا ذكرني مسلسل المشردون. نيو اندرستاند يعني بقول لك اياها بالعربي. ابو هادي انت نمره والله لا تتكرر. انت حاله خاصه. يلا خلينا اسمع اخر فويس من سلمان. روح لعند فادي من بعده لانه لازم
3: لي مريج.
0: نعم
3: مرحبا يا خيي. بس هيك سلام وبون ويك اند سريعه وان شاء الله هيك تكون الويك اند جميله. دونت درينك اند درايف. هيك
0: دون ده حبيت يعني عامل الختام بدالي انا وانت. دون درينك اند درايف والجميع انتبهوا يا جماعه. يلا فادي لروح لعندك دقيقتين وبرجع مع لو سمحت عيط لميشا كرمال نشوف مين رح يبرم عند الكمبيوتر على توفير ماكس قبل ما ودع. يلا

0: ميشا أول شيء مش الحال الشيء اللي بدي أعمله بس خلص. أوكي طيب يلا تفضلي. الهوى لألك وهوى لفادي. أنا بس توقفي أنا بفوت بشوف.
1: أنت أجمل مرة بحياتي بقابلها

0: فادي ليش وطيت نص ساعه عيون؟ انا مش عم بحكي، انا عم بكتب.
1: وحدي بدنا نودع يا ليل كرمالي، روح وتركني.
0: طيب بدي اذكركم انه طيله هالفتره عم بيكون في عنا توفير ماكس اللي صاروا موجودين ب بارتبون، يعني جبال تحديدا ارتبون اوتوستراد، انتم رايحين صوب سوبر طرابلس اللي هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان. فبهالويك اند اذا طالعين صوب هيك رايحين على البحر صوب المنطقه، انتم رايحين انتم راجعين، فلازم تعملوا هالبيت ستوب عند توفير ماكس اللي هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان، وتستفيدوا من الاسعار اللي هي على مدار 365 يوم ما بتتغير. فيكن عندكم ثلاث اسعار لكل منتج، اذا بتاخذوا بالحبه اكثر من حبه، واذا بتاخذوا بالكرتونه، ففي يعني في عندكم يكون اسعار الارخص والارخص بصوره عامه، واسعار كتير رخيصه. كل ما تشتروا اكثر بتوفروا اكثر. بدول مبروك لروني، رقم بيخلص ب 063 هو يلي ربح فاوتشر اليوم، وكمان جميل 350 بيخلص الرقم. كمان بدي ارجع لكم انه جمعه جلب بيكونوا صاروا الفاوتشر عندنا هون. عم جرب انه ما يكون لازم يمرق واحد ياخذ الفاوتشر، بركي بيكونوا على الباب مش اكيد لانه لما يصير في خبصه. بخبركن برجع نهار التنين. بدي اشكر كل يلي تواصلوا معنا، كل يلي بيسمعونا سايلنتلي، وبدي اقول دايما انه مثل ما بقول كل نهار جمعه عملوا اللي بدكم اياه، ارقصوا نحرفوا نشرحوا يلي، بس هيدي الشرب والسواقه بليز، درينكينج اند درايفينج هي فيها خطر على صحتكم وعلى سلام، يعني على سلامتكم وسلامه الاخرين وعلى صحتكم انتم. كرمال هيك نظريه بس يصير ورا القيدون بوعه، ما هيدي ولا مرة، كل مرة أثبتت الأمور أنه كذبة مش مزبوطة. شكرا فادي، شكرا ميشا. إذا ما جت شي من الله نهار التنين ابتداء من الساعة 4:30 حلقة جديدة معي أنا إلي مرهج، من هلأ لوقتها بليز تبعوا حالكم.
2: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: It's 6 p.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
4: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
5: قال من وين بيجي ستريس؟
6: بلشنا؟ هدي
5: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
6: طيب هدي
5: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
6: أنا معك هدي
5: يا خيف، وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
6: شمسنا هدي
5: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
6: معي خبر هدي
5: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
7: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
8: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
9: New on Radio Delta.

0: جديد تيارا شطارة.
1: أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة، فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
2: We're driving through the area of Bayada Iskenderuna. The landscape has completely changed.
3: نحن نقود السيارة عبر منطقة البياضة اسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريبا كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمرا بالكامل. كما نرى أيضا دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلبا للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان، ومع ذلك يبقى الوضع هشا للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
1: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
2: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama, and we're stopped at the.
3: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة، فسيتعاملون معها. لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلا، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حاليا في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
1: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
2: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
3: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدامها مجددا أيضا.
2: Our peacekeepers are working. Our technicians are.
3: يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي. لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا. يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
1: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
2: I'm not sure if we've been able to finish the activity, but we're being told by our colleagues.
3: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكنا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة. لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حالياً. لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
1: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك يا بطل
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
10: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك لحيطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
11: قال من وين بيجي ستريس؟
12: بلشنا؟ هدي
11: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
12: طيب هدي
11: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
12: أنا معك هدي
11: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
12: شمسنا هدي
11: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
12: معي خبر هدي
11: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
13: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت
4: الجاي بده يرجع المونديال يروح السامبا.
14: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
14: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
14: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

ليست سفينة، إن الدنيا

0: 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد كارول سميحة طمني نيو اون راديو دلتا. شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: أكيد عزيز عبده في القلب. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد كارول سميحة. طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: To the music, down to FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد عزيز عبدو.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: Radio Delta.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا الكل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش قادر كل ده ما تفرق يا بابا، انا بجري من يروق ما تكلمنيش مش فارقه.

0: بجديد عزيز عبده في القلب.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
3: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb.
8: Back to the music. Delta FM Lebanon.

茶金年。Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: New on Radio Delta.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.

0: جديد تيارا شطارة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Music. Delta FM Lebanon. شوفي شرسان.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو مصلي.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: One vibe to rule them all. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.
2: جديد تيارة شطارة.
1: New on Radio Delta.
3: مش فاضي أنا الكل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري من يروهات ما تكلمنيش مش فرقة

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا الكل ده. بدفع لي بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرقة. مش عارف.

0: Podia-te ir.
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.